0: نعلاد السزار أي فالك أي فالك نسي
1: هاي أنت أبو ملو أترف دخ عيس لزو عدتو كي حجي دخيمة قرب زي عرف ليك
2: ألقيت ألقيت
0: لكاس نغلو بايت أغمه نعلاد زودي نعمو عمو زودي واع هذا نعم أصعبني أنت دلس أغالي نسغل عندك أبات أرقسي أكو حامي وفيرو لي تبلي حامي وفيرو لهم نغي نحرقو زي تبلي نعناي نعناي أركبوني أركبوني لا أركبو
3: زوجالي
0: هاي
3: سرح سكناتك يا ناتك يا سرح سنك ناتك يا
1: كم يحضركم
4: زراي ودي
3: مرحبا زراي ودي
1: حنيو
4: حنيو
1: وي انت تنسو
4: يا
1: كان دنت بده باقي سبع حاضر يا ابن تحدثي
4: هاي زراي ودي
3: هاي صغا
1: انت ده الله داني لا تدرادي بس حسن مستفقش ولا زي
4: حسن حسن سيكو أزور لي
3: حسن بيكم يزددين
4: حسن
3: بيكم يزددين بي غازر أود نسا مولو وقت ريد في اغتب كتب انسلة توعي نسغا غادك إسكا توعي لها كتب لها تحدي بي غادة مودين بزرح دفع تشاها مسلغا نسغا وندك إسكا روف ويلكا مسألة عن قديفك كما
1: قد صدح انت كتبوا لغاسي ما بحثت بقى نايتو سنة حكتي نايتو سوية دي سحج ترجين نمن نايت دكس دبنو وركوس تدكس نعازي قد فلاسك نمن تعالى دكس
4: بحا
1: نسوية
4: بحا بات عتصور حزوة دي
1: بقى رحا كناي قطر سرح كناي قطر دكس كنو نقرنا مغينا ليتو كناي قطر دكس نعبنا قدي في اللغو كذا ساعة جميلك نغرب اللي كل سرح
3: نغرب اللغو
1: قالوا هنا لي
4: صحيح.

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. تحية لكم وفي مالي نشرة الأخبار من الفضائي الإرثي والمسهل بأبرز العناوين. إقليم شمال البحر الأحمر يحظى بإشادة واسعة لعروضه المتميزة في مهرجان إريتريا 2026. بذور البطاطا المختارة تحقق إنتاجا وفيرا في مديرية عبد القيح. تحفيز

بعد إيكو في عام 2027. ألمانيا تجدد دعمها الأمني لنيجيريا وتحذر من تمدد تهديدات الساحل. السلام عليكم ورحمة الله. لاقت العروض التراثية والتقليدية لإقليم شمال البحر الأحمر ومعارض الصور والأدوات والموارد البحرية والزراعية التي عكسها في جناحه استحسان الزوار في مهرجان إريتريا 2026. وصرح رئيس اللجنة الثقافية السيد سليمان يوسف بأنه تم تقديم 16 عرضا جسد عادات وتقاليد قوميات التجري والساهو والعفر والبداويت، بالإضافة إلى العروض الغنائية التراثية لقوميات التجرينية والتجري والعفر والساهو. وقال رئيس لجنة المعرض الأستاذ سعيد صالح أن المعرض يعكس الموارد البحرية والزراعية للإقليم، بالإضافة إلى الموارد السياحية والحيوانات البرية والمباني الأثرية التي تضمها مدينة مصوع. وقال تخلوين نقاسي من لجنة التراث الشفوي أن الإقليم يقدم التراث الشفوي لقوميات الرشايدة والتجري والعفر والساهو. المعرض تشمل قصائد وقصص شفهية وغيرها تجسد أنشطة البحر والرعي والزراعة. وقال عضو اللجنة جمال نور أحمد وراية عثمان إنه تم تجهيز منازل تعكس سبل عيش قوميات التجري والعفر والساهو والرشايدة. أكدت شرطة الإقليم الأوسط عدم تسجيل أي مخالفات حتى الآن بفضل الانضباط الذي أبداه الزوار ومقدمو الخدمات في مهرجان إريتريا السنوي. وقال مسؤول قسم التحقيقات الجنائية في مركز الشرطة السادس العريف كبرآب قبر كريستوس إن الشرطة تعمل بتنسيق تام مع شركائها، وحث الزوار ومقدمي الخدمات على تعزيز تعاونهم. من جانبهم أكد أفراد الشرطة أن الأجواء السلمية التي سادت المهرجان الوطني الإريتري تعكس ثقافة الشعب الإريتري الرفيعة ووئامه. وأشاد الزوار الذين أثنوا على جهود الشرطة الأمنية بتعاون الجميع، مؤكدين أن هذه المهمة ليست مسؤولية الشرطة وحدها. حققت بذور البطاطا المختارة التي زرعها مزارعون نموذجيون في مديرية عالدقيح في مساحة 20 هكتارا حققت إنتاجا جيدا خلال الأشهر الستة الماضية. ومن أصل 402 كنتال من الجيل الثاني من صنف إلكترا التي وزعت على 36 مزارعا في مناطق تخندع ومألوية ومندفرة وحينبة وأوهيني خلال شهري أكتوبر 2025 وفبراير 2026 تم حصاد 5226 كنتالا. وقال منقس أبر آيا خبير تنمية الخضروات والفواكه إن الحكومة ستشتري الإنتاج من المزارعين بزيادة قدرها 25% عن سعر السوق، وقد تم إرسال 645 كنتالا من البذور إلى مديريا سجنيتي وصنعفي ودكمحاري ومندفرة وعالدخالة، مؤكدا أن المزارعين الذين استخدموا بذور البطاطا المختارة يحصلون على أكثر من 15 كنتالا من الكنتال الواحد من البذور، وإنهم يقومون بتخزين جزء من الإنتاج في مخازن في عالدقيح للاستفادة منها كبذور. وأوضح مسؤول قسم الزراعة في المديرية السيد يوهنس كفلماريام أنه تم تشكيل جمعية على مستوى المديرية لزيادة الوعي ببذور البطاطا وتشجيع استخدامها. وأفاد الخبراء بأن بذور البطاطا المختارة التي جربت من قبل مزارع واحد عام 2017 تستخدم حاليا من قبل أكثر من 7 مزارعا نموذجيا. في الوقت نفسه أفاد خبير الزراعة المصغرة والمربحة سيد تسفو طعامي بأن وزارة الزراعة في المديرية وزعت 80 كنتالا من بذور القمح المختارة على 530 مزارعا في 6 ضواحي لزراعتها في مساحة 114 هكتارا في مديرية عالدقيح. تم تحفيز الطلاب الذين شاركوا كمعلمين في برنامج المساعدة التعليمية الصيفية الذي نظمته الجمعية التعاونية لمنتسبي الدفعة الأولى للخدمة الوطنية وفرع التعليم بالإقليم الأوسط يوم أمس 22 من يوليو. وقال السيد جمال صالح رئيس الجمعية إن البرنامج يهدف إلى تشجيع وتقدير المعلمين الذين شاركوا في التدريس وحصلوا على درجات عالية في اختبار ساوة، بالإضافة إلى الطلاب المعلمين المستقبليين. وقال إن الجهود جارية لتوسيع البرنامج بحلول عام 2022، بضيفا إن عدد الطلاب قد ازداد من حوالي 400 إلى أكثر من 20,000 طالب. وقالت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد إن الأنشطة التعليمية لا يمكن أن تنجح دون دعم ومساهمة المجتمع والهيئات الحكومية.

من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الجنرال فيليبوس والديوهانس إن البرنامج سيوفر منصة لتعزيز مساهمة الشباب في المجتمع وغرس الوعي بأهمية التعليم، وأشاد باستمرار هذه المبادرة. وقد بدأ البرنامج الذي أطلقته الجمعية التعاونية لمنتسبي الدفعة الأولى من الخدمة الوطنية قبل 4 سنوات في 8 مديريات في الإقليم الأوسط. تخرج في 18 من يوليو في مدينة دبارو 90 شابا بينهم 31 شابة بعد تلقيهم تدريبا مهنيا نظريا وعمليا لمدة 3 أشهر. شمل التدريب تكنولوجيا الحاسوب والإلكترونيات العامة وتحرير الفيديو والتصوير الفوتوغرافي وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية وتمديدات الأسلاك الكهربائية. وخلال حفل التخرج تم التوصية بتشجيع المهن التي يتعلمها الشباب إلى جانب التعليم الأكاديمي وتشجيع المتدربين على تطويرها من خلال العمل التطبيقي. بعد الفاصل سيداتي وأسادتي أعود بالأخبار الخارجية. وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وهو ما يمثل خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويأتي الاتفاق وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستكمالا لما تم إعلانه خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن في نوفمبر الماضي. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الاتفاقية ستعزز التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات بما يسهم في تطوير التعاون المشترك وفق أعلى المعايير الدولية ذات العلاقة بالأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار النووي. وتابعت إن الاتفاقية تمثل امتدادا للتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة ودعما للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتطوير التقنيات المتقدمة وتعزيز فرص التعاون والاستثمار بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وقالت إن الاتفاقية وقعها عن الجانب السعودي وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت. من جهتها أشادت وزارة الطاقة الأمريكية بالاتفاقية ووصفتها بالتاريخية، مؤكدة أن شركات أمريكية ستزود المملكة بالتكنولوجيا النووية. بعد 7 أشهر من التعبير عن المخاوف بشأن التأخير في التقارب الاقتصادي الكلي، أكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكوواس أكدت مجددا طموحها لإطلاق العملة الموحدة إيكو في عام 2027. وخلال اجتماعهم يوم الأحد 19 من يوليو في لونجي بسيراليون في دورتهم العادية 69، عرض قادة غرب إفريقيا منظمة التعاون الاقتصادي إيكو باعتبارها أداة رئيسية لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي وتعزيز النمو المستدام والمرن والشامل. وأكد رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس مجددا التزامهم بإطلاق العملة الموحدة إيكو في عام 2027، مع اختيار نهج تدريجي يسمح فقط للدول التي تستوفي معايير التقارب بالانضمام إلى المرحلة الأولى من المشروع. جدد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الأربعاء التزام بلاده بدعم نيجيريا في مواجهة الجماعات المسلحة، محذرا من أن تصاعد العنف في منطقة الساحل بات يهدد جميع الدول الساحلية في غرب إفريقيا. وقال فاديفول عقب محادثات مع نظيرته النيجيرية بيانكا أوداميغو أوجوكو في أبوجا إن ألمانيا ستقدم هذا العام 10 ملايين يورو لدعم عودة وإعادة إدماج النازحين من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة جماعة بوكو حرام ومسلحين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف أن تداعيات أزمة الساحل أصبحت تشكل تهديدا متزايدا لجميع الدول الساحلية في المنطقة، مشيرا إلى أن نيجيريا تقف في الخطوط الأمامية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وتشهد منطقة الساحل تصاعدا في نشاط الجماعات المرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة التي وسعت نطاق عملياتها في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، مما

أثار مخاوف دولية متزايدة بشأن تدهور الوضع الأمني في المنطقة. من جانبها قالت وزيرة الخارجية النيجيرية إن استمرار الشراكات الدولية يمثل عنصرا أساسيا لمواجهة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود وغيرها من التهديدات الأمنية التي تواجه دول غرب إفريقيا. ختاما لنشرة الأخبار سادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. إقليم شمال البحر الأحمر يحظى بإشادة واسعة لعروضه المتميزة في مهرجان إريتريا 2026. بذور البطاطا المختارة تحقق إنتاجا وفيرا في مديرية عالدقيح. تحفيز الطلاب الذين شاركوا كمعلمين في برنامج الدروس الخصوصية في الإقليم الأوسط. السعودية والولايات المتحدة تعلنان التوصل إلى اتفاق للتعاون النووي. إيكواس تؤكد إطلاق عملتها الموحدة إيكو في عام 2027. ألمانيا تجدد دعمها الأمني لنيجيريا وتحذر من تمدد تهديدات الساحل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: لهم عادي هم انت عبي انت عادي تبع لكم حسرين دي خلص لكشكم تعادل لهم وانت غمي كما يزيد كنت وانت غمي لكم لهم جلال جلال لهم انتم عادي انت انا بي هلوكم الكل انت شلونا خبل انت غمكم هم انتم عادي
1: انت خميز بزل
0: انت زي قلبات قلبيتكم زهر الحريركم نايب حقي زي تقولوا انتم سبع
2: هيا بره
0: انتم سبع انت قلبي
2: سبع انو بيا بره حاسر كاب مكتصالو
0: واه
2: عادو قسيني حدره
0: كبر حمحام بره يحرم الله
2: أنت تهاقونك
0: يريد كسالو
2: أنت تهاقونك
0: أنت حنتي لو خدت تنقرني أنت أنا قرر أن أبيك أمزل للسبتي
2: أنت هدئ
0: أنت مساعدة تهاقونك روح بس كما يكون
2: نزل مالا ما حتى بنزل خاصارك شهر تحزو أمي زي دبي
0: واسمع أنا
2: قدم رقم أمي بالكدم إذا حاسر كاب مكتصالو حيوان بناتك حاسر مكتصالو تحبو سيلا
0: أنا قدي
2: حكو الله معطا بيت كفتة قاسينو زي حدر سبيلين حكو الله حاسر كاب نيدو دوك زي حدر إلا رايد غفلة
0: عميان جين حاكي خطونا على الوازي
3: حاكي
0: إذا مركم لعلي لعلي عاي تكبر واو وشتو وشتو تقولوا أنت زبر هس انكو عقا برا قنطري بالقواتو
2: كم زين حدر كاب
0: نيدو
2: أنت دايتا
0: أنت سمع عنده أنت سمع عنده عنده سغل إذا حدر البور
2: هو
0: أنت تسقم كار تسقم نايو
2: هو
0: هي سبحان الله قلت تقطمك بعلنا لنايو
2: هو
0: أقاطي من النار كنت تقطمك أقاطي من النقاي
3: بره سمعنا مو سمع مو بره إزوز بالخزر لو خلهم حقهم يا حسر كات قاسيلو زلك أساس بيلا
2: أنا كنت بس
3: هو
2: تكلي تحديرو
3: هو قبل كفون أي فلت مبر قبو مقطعة خصدرني
2: وصلوا
3: بس السخف هاي بالكا
0: عميان عميان دقاقا
3: حسركا تقاطيلو دمما بخمين ملسلكا بخمين نحويكا نعدي ملكا
2: حيي وعطا غنظر
0: طريقا وما رقاكينكم اهبالوا لينا على العلي تكبروا واتم عدي بجحهم عراحبون اندوما صباح كميكا وعبر هايكو يا خورت من السر كما إلا يدك سعلا
2: بعدنا لنا
3: بعدنا لنا عدو قدفو
2: عدنا لنا بعدنا قدفو
3: هو
2: قدفو
4: حان حان واحد غير مو بعده ما قدها مرحنا
5: رايك
4: مرحنا
5: يا حوان.

0: أخلق أخلق أبزب غير وموت خبر حرا يقول قايلة دنك إيد الله تغسل تخوينو قنا هيا زي خبر بريوم
1: يرم يرم يرم
0: فتا عيطا عيطا عيطا
2: عبيدا كده

سلام سلام، كمية تغنيو أب كل كرنات عالمنا بوخان مرمنا مرفيورنا المكتال تغاريكم زلخم توا تخطى تلتي مرفيورنا كميك أنيخم طيب مرفيورنا النمون كم المودنا عاكم زلزلها قعو زلزانيو زحقو سوكم ونيعقبي أم زبالتهم تحسولات أولي دعا الساعة تدو خلاتكم زلة نزم تحسولات زيئم حالي جحل حالينا بهم لساسيو أنا زهر محمد نوري بار مرمنا كم المود بحان تتعلم زي ما قلنا نزم يرب زيئم في المينا زلنا غزي غزي عرفتي مالت اكو زي عرفتنا خاني بس ما حالسنا نتصوتلو غزي كومو سفلا لي نغرات نغبرلو غزي نلومي دما فيرنا بزي اغاطام زي مالتيو مسانا تصوت تبل طعم زي ما كغابزا بيت لنا لامو وقتا ما نفس زي ما خبلك بيت سم دما مسانا تصوتكم كنت سمع اروان عدمكم وقتا نفس زي ما خبلك بيت سنا مستمر

زازي مازيا خمي كنا سمع أنا صنحنا في توا تختلف التمر فيرنا مسوي بدك نتصل صنحنا طيب كذا سعبا بلاد ما نفتح تغزل تحسونا مالت مهر فيرنا أخو بركم نايلهم مهر فيرنا دم رهوة محلات أب تدالي أنا عنا تبقى عز ولا تام خري حيدات لنا متعزلة كل ميوجن حنت حط حيدات النيرة نايلهم عند زي ما أنتي أجابي سكيم نير كيلا تنمو مسانا تصوت إليه سهاس ساعة سعموس رح كاي ترسع تصوتات رئيسي أخالي كونان لا تني وأنت رأي مخ جبر بجك هتصوت هاي لمس حاتس كواقع زمخرو مالني تبلنا لما زر باقي نوحكم بقطع رفتع مخرو خبلكمي بس خم دم ما سريع ما تحكم كوفيكم كتكاتلو أنا عدمكم بقطع مخرو فيور نخبلكمي سنام كتكاتلو

دحر مخر فيولنا دغماي تراخيمنا لنفتو اتخذتلتي مر فيولنا مهم يكن كاتلا تنحنا متشمنا اي مخر فيولنا مالت رهوه تقربوا مهمتات مرتي زبط مخري عامل لبنا يحضروا لنا بالكم بقى نفتا تغلطل تحسر ياخذ لكم كمي اقل حنت علاك عليكم اذا زلنا غزي انا باجلاتات نوهابلو غزيتاسي حدا تمهارايسي تمرتو خيرس باجلو مسو هابس تاريفو زبل امبيمو مالتي تاريفو صينها مناتو يتصاوت يتصاوت عينيرو غزي يتقملو نيرو بخمو خا تاريفو مالتي مسرفه بطعم بخي لعلعق مسبخي محازتو صناني عمول من ابيلوما بجخا سقبلي لهم مس لمنو ابيوم يعرفت لمينوما اجخايلوم ابيوم صغير بخياتو قلصيلو مالتي ولا ممهرانو خيترفو خمانسي اجخايلومسي اطراني عمويم سغن ولا حنتي صغير بك يبك نيرو مالتي انا كترف غريلوس مليسو يبك نيرو مالتي حلف حليفو شعو عبد الجوازي اما شابيلو خفيلو نابخي خلو حنت عباي سبيت بو تحلف نبرت دنقيصا زوداي ترى اخوين كاتبك لخايلاتو وعد رايو مزباجه لاي تريفو خايزف زلو تريفو خايمزب لنزلو ويلو تاسبيت شعو وزوداي تريف كازيكونكا زعمت زي بقعت اينا بركان نعمتها بقعت حسكان ختحلف ني حدا عمت عدلتو هي بكالو الىتم كومس بلا سنه تقلعت وقلعها ازيو تحقيسو تصناني عمالتي واي غني لي ماما تزي تردى ان زبرت بغير كردي كنلخ نعمتها مس بقعتي قداماي وتيك حلفي الواي بال اذا نزقل عقد مخرج انحت عباي سبيتي نعطر زي كونت مخر مخيراته نعناون عابس مرتي مهيراتنا مالتي وهناتو تعريف كمالس انتي مالتي كمزه عباي سبيتي تولص انحت تعريف كمالس بقعت لزينه بركه نعمتا مس بقعتنا نحن حلفسي لي حدا عامت عدل تواهبنا له سب لا بحق تعريف زبهال كن تتواهب وزل عدل تعريف تبايلس نعمتا تزوهاب عدل بقعاتو كير اي اندغنا تعريفو مسحفلو شعينا يبحق تعريف زبهال مالتي بزغات امزي تمز حلفكم قحا غوسنا يوهانا خلكم ديلي تمز ترفكم كاني نزا تواهباتكم زل عدل بقعاتكم هاريخوم كتحالفو فيورنا بنيوتات غلصلكم الله مالتي مباركس بتوات تخدتلتي مرفيورنا كاز صعبه بلا نفتا تغلصل تحسن يا خبلكم كلمي اغن حنت حصه مسا غاري ثلاثني كم لمود كتزلهم بوتا اي تحقيقه

0: Mira.
1: Sácate, vas-y.
0: نايمة سايكل ده يا زيا.
1: وا ناتي اتفلتي عندي اخي تانا قدمي.
0: منصبار اكو غيركم الا لهم نديكم. فرينو كن سرح يمسلنني. اندغنا خاصو قرايبكم تخلوهم. حدا كاي تفرحون.
1: ازي تيتو كاجنا اخي. تيو دي زيا.
0: حقا ايتونني.
1: نعنا وري.
0: وو. ولا كانيكا. هبنا باير صافتاي. بزاق القلات ناي ماي جعجع عندي حدا بعال بيكاب ماكينه زعدل زلو
2: بحقبل امالو نحجي
0: دارغا تودي انديت كنت اركب يخم كما مالكم تو غرابيكم موخيدو كسلطكم
2: باليام ديام ولي
0: سمير الوني اشبه شبسايكم كلوم تنافيسا منفع لنا غزا امصو
1: تو خينيا تنف
0: انديعي اي فلاتني
1: كلا غدفنا خاصري انا ودي

0: ايه اسنانك يقرفا هم لا ترى حد تزبل كنا منفعل.
1: انت اخوي ناخذ نفس مش دايركمني حجي انت اخوي نافيسا لا قال يا قبل بتزحبر كنا بوتا تغربنا ناخذنا غلنا ترى فرهبنا سلام انت تغربتكم الغام فينا
0: اخ لك غير الكبار لذا تبغى تاكل امسيا
1: يغرمكيو لك عليك تنركب كاكو صبغ نير قلنا نتبع لك عليك تنحنا
0: هم لا ترى حد تزبل كنا منفعل
1: وي منفعل عزيز بلنا
0: قال لنا مش الكنا نركي
1: سلاح لكم تراي ندرفاكم ما غزاكم سروا مغناتو انت تنافحا كتغرابتي اخو انت تغرابتكم كا ابحرك غطاتو يخم سلازي ايا ترافيك صبو ميزلكم قالو لك عليك تنركب كو صبو كو نيرو تبع لك عليك غنا تنحنا با وا اتيورس كلي ترغمي
2: كونيل كسترافيكم تحزت قبري
1: صغبالي تراي ازيام كمار يمزلو تشاو تراي

مرحبا بكم تقبعت عاد وتخرج لكم حسام من طاولتنا من دل اندت لينا اليوم دليل الاخبار قلنا نقدم لكم كم معلومات سلف كله ارس اخبار اقليم قلوة بحرك اياح دي مهرجان كلا الف وعسر وسس لك قدم يصبت تحمدام ارترين سكان سويدن ذكرت 5 سنة مدرسة صورت عيادو دي مديرت عد غيح زرد دنش وجيب التي سني تركب من نوم من أخبار خارج هي مجلس وكيل شعب أمريكا كل مجال دفع لنفع حتى نقطة 15 تريليون دولار بالفقر تباقام جمهورية تشاينا وبريطانيا على قطن نقل تردى لخدمة كمسلطن حبريم اتحاد أوروبا قل شبكة حبر أمريكا جوجل وسوق كرامة وداديبا من أرس أخبار التفاصيل الأخبار أقليم قبلت بحرك أياح دي مهرجان كل 1016 لك قدم إفعادات نباري إفسور وعافيش كمسلومة أرزق بحر وحرس لكم كما تثبت من بيز حد حمدي ركبام مسؤول لجنة عدات السيد سليمان يوسف أرزاق عدات قومية تقري سهو عفرب وبداويت لوكل 16 FM كمسلومة قومية تقري عفرب بداويت وسهو هي موسيقى عدات قدم كمسل حبرام عفسور وأرزاق بحر وحرس كمسل لأريلا شرحا مسؤول لجنة معرض أستاذ سعيد صالح أرزاق سياحات نيلة غليم للأسور وتماثيل وتمثال حيوانات كدن وأسر قديمة كفل نيلة تبطكم سلطة أفهمام من لجنة ليترك ليتكتب نباري السيد تخلويني نقاسي قل كل عمر

مجتمعات الرشايدة تجري عفر وساهو لخصص سبت قدمكم بهلا ده شرحة ورتت بحر الرعيو حرس وبعد لوكل أشعر حكايات وبعد ما لكمكمكم صلت شرحة مكاريت أبيات وحكايات تقليم قبلت بحر قياح عبر خصص أنفار لجنة السيد جمال نور أحمد والسيدة رايت عثمان ديب له بوحبري منابرت قومية تجري عفر ساهو ورشايدة للأبيات كم سلوما لتفناتا برامج دولي كم هلا أبرهو دي بوطني مهرجان إريتريا سنة كل ألف وعسروسس مكتب أتفاز عوت وحبر وزارة الدفاع وزارة إعلام للدالة عفسور وعفش لتقدم هلا لا ورس ندال لأشاركة تبت من سنة 1907 أسكم على حرية قدامات لهيب على راديوتات دي مدة ندال وحدات حكمنا لتنفع بول على يالة فنات ألات بقيات التقنية وعرب للدالة مجلات واكتبت كم سلومة متباقس ألات موسيقى تقدم هلا بل اللي مشاكل طبيعات ومين أدم للتطورة عند تعديك عفش أسك وحدات قلاب تحوت لا تحلف حالات دي بامتوات حريات وحشموت سيادة لجرة مستنكر كم سلومة دي بعمر وطن للشك للا برامج للرأي بتمويل وتصوير للدالة تبت كفلنا إلى عفيتهم نفر مكتب أتفازعوت حبر وزارة الدفاع الشاب مات كليماني قل إرينا تقدم حبري لقدوم لهلا ثبات دي بلات فانا تقسام ناي وزارة الدفاع اندت حفظة لطنحاء لصوره مثل وزارة اعلام معاونة اندقبات لتقدمة كمسلطو ابراهام بيصح دي بلاك قدموا رأي لقدوم هلا ثبات دي بمدة ندال اقل حرية لعلة الات دي بامتصوت وحفظت حرية لتحلفة مقابات اقل لفهمه كمسلسة ديهم حقول شرحهم دي بلومت اجال اقل تعدي دي بدمانة لبقى كان اقل تحفظ فانو ارترين سكان السويدن اتيوم عسرا وكل جولاي دي بستوكهولم حمسة سنة متأساس ذكرت ذهاب يوبيل مدرسة الثورة عيدو لب محبر لاتكمكمو انفار مدرسة الثورة ومنادلين لحضرو كم سلوما عزمت لقبات الوم لشاركو دي بعدت سفير ارتريا دي بممرات ايطاليا متحركاي سفير دي بسويدن السيد فتح حسين بيتروس لعيد بلخصص شرح بام مسؤول مماك رحيت لجنة عياد وطن دي بسكندينيفيا السيد ألم تخلى قرقيس هيم دي بلا برنامج لشاركو ومباشر دي با لتألق ما لتابعو السنة ينايلة التلا أبتحينا حول بيلا برنامج ذكرت متأساس مدرسة الثورة اللي تعوت جهد لودو حمدا دي بلا مناسبة جبهة عبية تقل ديمقراطية وعدالة إريتريا وقالت أمر مهم مجال تطوير بكل جوانب كم سلتو فهم عند تركبة مرو غير منفعة قبيل لتبل مبادرة عند ناسات برنامج أبديوت كويت ومرو أكاديمية غير تمدد لوديو جهد إبلا خصيص شرح قدمت هلا متأساس مدرسة صورة المجال الليم دي بتاريك عباية كان كم سلت عبت أرها لعدات متأساس مدرسة صورة على متاكل تحلف مقابات للحاكة طبت كلمات شهادة دراسة مدرسة صورة العلو كم سلومة وراتات دراسة ودور مدرسين ومسؤولين للعفيس ور لكم كم علام مشاركة بجهتهم مدرسة صورة مدرسة أدب وطنيات ومراد وندال كم سرع على تلا فقرته لفقريته يوم دي بكل درجات تتركم سلاليت شرحهم دي بمديرية عد قيح دي بحلفة سسوارح بسبب مسلسنيت لا تم حرستوت دي بعسرة هكتار لتعمارة زر الدنش وجيب التيسني تركبه منهم اللي اتورح اكتوبر سنة كل الف وعسرة وحمس وورح فبرواري سنة كل الف وعسرة وسس دي بإدارة دحياة تقنداع مألوية مندفرة حينبا وهنا اقل سلاسة وسس حرستي لتهيبا اربع متوكلة كونتال كلا ايجيل الكترا 5000 كيلومتر عسلو سكونتال التي تركبه من نوم بعد المقدرة عمر حملو فريتات السيد منقستاب أرأيام حكومة الحرستوت من عداقة لهلا أول عسرة وحمس متايت اندو السكت كمسلت تزابه من نوم اند حبرة دي مخزن من أتا زر لسس متو أربع حمس كونتال اسك مديري السقنيتي سنع فيدا كام حرة من دفرة وعد دخالة كمسلت ند حبرة زرد النش وجيب مثل مطلامات دي بزيت قيس كمالا عند حبرة لتركب التي قل كدامة زيري دي بمدينة عد غيح من لها لأربع مخزن كمسلت كزن أبراهام
مسؤول حرس ديبلا مديرية السيد يوهنس كفلوماريا.

ና ኣኽባር ቀባት ዓዲ ይብል እንዳ ትማምና እዘ ዲብ ኣኽባር ካርጅ እግነት ዓዲ የቶም مجلس وكيل الشعب امريكا بهلت كونغرس السنه 2027 اقل مجال دفاع لغبي حتى نقطه 15 تريليون دولار اقل فقر التفاقم انفار مجلس اليوم 22 جولاي ديبلو ودو اجتماع ليمام كلمت وعسرسس بكلمت وعسر كل صوت كمسل حالفو امور اللام رئيس دونالد ترامب لتمت سنه اقل مجال دفاع حتى نقطة 5 تريليون دولار اقل فقر يمام كمسل افقر للذكر لعبة كفالنا الى ميزانية طور طوار اقل فري اقدها طور ميسايلات وطائرات حرب اقل طورات كمسل وعل لتحبر ميزانية دفاع امريكا اتكل سنة اتوسك مدل كمسل الليت للحبر تقارير التحلفة سنة زيادة 95 بليون دولار اتلا سنة قونهيم ديب حد أورو تريليون دولار كمسل توقرت لفهم حربي يوكرين وإي مسكوبة منطقة مقبايم في قارة صحي من أقد أسباب ووسقوت ميزانية أمريكا كمسلتو سمع قدرت لحبرهم من سنة كل 2010 وكل إيه ديب يوكرين زيادة 75 بليون دولار لتتواقم سدايات عسكرية لندت أمريكا من دونقو بان إلى حلفة ورح في فبراير ضد إيران ديب لا توديو لهليت فيرارو هي حد 38 بليون دولار فكرت هليتم جمهورية تشاينا وبريطانيا فرقن اقل اجباب علاقتن بكل جوانب اقل اتردى اقل اخداما كمسلتو حبرايا اللي تحبرا وزراء خارجات كل الدولة مطور وعلى وزراء قدي خارج دول اسيان يوم 23 جولاي دي فلبينز دي باودو هدكتوم كليتهم وزراء دي بهدقوم دولاتهم دي بمجالات تجارة عافية اتصالات وبعد لاصعن حمد صداداي اقل اوسعا كمسلتو حبرون بريطانيا علاقة تجارة كل الدولة اقل تترد اقل شريكات ناي دولتو مجال اقل تطفح وزير خارجي تشاينا وانقيو تحسابا تشاينا وبريطانيا سنة كل 2025 زياد 134 بليون دولار اللي تواقم مبادلة تجارة كمسل ودايات قارير لفهم بل الليما وزراء خارجي تشاينا وبريطانيا دي بكداي ناي منطقة ودينا بعمت دي بحالة يوكرين ومنطقة مقباي مفقار صحيحي فنتي هدقو اتحاد اوروبا اقل شبكة حبر امريكا جوجل بانك صوت دمانت وكيدة قوانين تجارة حد اورت بليون دولار وسكت كرامة قرارة ديبوم لما اسست عداقاتات تقل تبحات والتيو اقل بزاح برا من قانون قدم خمسال تانحات شكوات اندك قدماتو لاتحاد مصدار لنس اديبا منات شبكة حبر جوجل لشكوات رفضايو اتحاد اوروبا التحالف عصر سنه لشبكه الا قبلت شبي شكوت بعمد زياد عصر حتى بليون دولار كرامه كمسل ودا ديبا تقارير الحبر لشبكه السنه 2014 حتى 35 بليون دولار السنه 2015 زياده 400 بليون دولار اتكم سركبت لتحبر هلا اتحاد اوروبا وراتات جوجل باهتمام وكل تابعو كمسل هلا انت حبره الا شبي اخطاءات الاجري حذرام حيث متقبلتنا لأقليم دوليل على أخبار قدم ندبي أرس أخبار بدقمان أقليم قبلت بحرق أياح ديب مهرجان كل 2010 قدم يثبت تحمد رترين سكان سويدن ذكرت 5 سنة مدرسة ثورة عيدو دي بمديريت عد قيح زر الدنش وجيب التيسن نتركبه منه من أخبار خارجية مجلس وكيل شعب أمريكا قل مجال دفاع لقدم حتى نقطة 15 تريليون دولار قل فقرات تفاقام جمهورية تشاينا وبريطانيا علاقة قل أتردا قل قدامة كمسل تحبرهم اتحاد اوروبا قل شبكة حبر امريكا جوجل وسكرامة ودا ديبا
حيث متقبلتنا متابعتكم دي بن حمد الأقليوم الدليوم على الأخبار دي بالتهم هلا ودحن ميرون.

0: قدامي زعبة ميلي حتيت كمير
1: زو زر بارو نقدر فينك
0: لا سلمة تاني سلك أنا لا تقول أخي كل إذا خل عقلي ولا لا شيء قبر لي بزعبود كتفت إذا لك أنا كنار
1: أنت إيه نسو
0: سبا نسو غي أبا هيش كله كتفت أنا كم جينا جينا خل إلمنت هذا خليت بغير الفضل هذا اليوم بيست فريم مير لاينا
1: هو أنت هيدا عمو حان سابر إيكم زي فلت ويك عاس ها قلس بزعبو زغن نقر علي كان سايت فلنها هذه
0: ما يتفتل لك مالدي أنا بزعبا أنت ما أنت أعلى ناس هندي نغزر
1: أمو خدا أنت هاي مثلا ليه هو مانات
0: قرمكي كابي ماتي فلت مبلوك اللي خسر لحبتي كبيت كبيت كبيت كبيت نائم رجل قتال وزوت
1: هو أنت هاي تبل
0: بأخ فلك هل حد أول أنت هاي قبر لا بي خي وانا عندي فلتني أمو يتسلى زخوانا يفهم بثانيون مشيت مشيت عبارة له بمزحي مسات ستي أوالد باب عينة تاني باب بينا مزعبا تقول له يحاسب قال يحاسب مش عالو حبيش أول أركنا زخون أما يفهم
1: أوا ما حرخ ندز زخون ده أبو نادي أني لون ديو
0: أوا أبو كاو تشتاي بزحو كذين سترقو دفلي هادي ما عدو ما عدو ما عدو هم أفو تيمين دم دم أفهم دموتي قم بكا أي سلمني لي سلم
1: هو ده عرف التأخر أم من تجيره
0: ده عرف الت سو سبوه جنو نتي تقنا لخي دوا كات كات كات فتيرة سخاء استاذ كل متواسي لاتو أي سن حتن بيتا بركبو من مهاني تفتني أبو بيك بسرعة خي تفتني
1: أي فلتني أبي سرعة
0: أبسرعة هو تيدرس بحسن رأيت فتيرة
1: أوكي أنت أوتو إسا أبو يوسو أنت أكتب الوردي
0: نازي عيد خان دار أخي هبتو كان كن قزا خان مقتو بسو قفلت هذي أخي بلبي واع أبا

0: هري كبو قبري
1: سلعة عبتك
2: دخون حماك سمعكي ويقالة بتشنغي ليكم كم ميقري
0: كم كم كم ميقري أنا سق إلا لا تشيك لا تبدل سق إلا خريقك عرمي بالليل أي كلمة
3: هنسا قملن هري رهبنا
4: أي شاكينا حسيني من اللي ملالي إلي لا تدري قبرك ناخذك سؤال غريك ما يلهو

0: صاحبه اكبر لي. نصحهم وديك لك ميلي ميلي
1: دهن دو
0: كمي ابزن دي بس بيزح قبرت انا حس بس مسرعه طايه وجهي
1: منى بيس كده
0: نجزا
1: مو بحدينا ولدي
0: نجزا لها
1: ونجزا
0: مو طبو مايك ماكينه حيز بسرعه بين لهم حتى من هاي
1: هاي ماكينه اللي اسلح انا اسيله بغريك
0: نمن تايمو ماكينة خلان من تايب أقرها تخيط
1: أنا أسيل الباس لا تهرمكم قد حشين
0: أمو دلي كان لي ميرا رخي بك خلقص
1: نايدح
0: نايدحاني بسرحي
1: كعرة سجميل

0: حتى كنت سابر نحفتي زي نحنت قوي ولا سي تحن به حصة البلاغ نقرك أنت قوي هبلق لي هذا الوقت قداسنا تفلت بمتى تفلت
1: لا لا يا زحطو قن مجمرة بزعمة من زار ممكن زلنا نقرن
0: تيري دافلت تحتن تفلتن قخين تيخن دافلت تحتن
1: انت عمي ايش كان نحال عيبك اوي حاوي انت عم بزغانة تقدس انت كان زقابرة تحنتو قال عبل علي خاسي هم يقير كات فلت اني حال زلنا بزوح من الكفاف هذري اقبالي خاختو لغلا ويمزها خطر راخب كلا فشخ فشخ زقال تريات كات قن بزيت أكمل زيت أكمل نسخة جبرنا قرات كا قلتي فاتوري

0: Arkvene. Hai fa c***o.
1: Passati.
2: Ata ano ko ego nirin. Gat kemana era kuan tak tak elem saar kuah. Kiri burger kah kven.
3: Tak kira fana sekarang jahat. Saya kau kacau sih kan. Tanya antori in kelas out ikan.
2: Wah. Wah. Kau jenak kah kven dia mau susu.
3: Tak ini anira. Kira.
2: Sih kah kiri no burger kah kven.
3: Antara jahat burger aku nak kalah kau tak kven lah. Buat tarik hendak kah kemana awi dustlah kau ada. Confident saya kira kah rasa aman neta. Buat.
2: Antara anak kau kau germi sebelah. Semua aski. Tama fikir kah apa apa itu kah dia saya apa apa. Abi kah dia sel.
3: كمال عوي لا تكال فريت اكو يسائر الله مالسي
2: انت مالسي اسمع اسكلك انا عم كتك اي كتمرت مالز ما عندك يا اخي زي ازي اكو ديلوا زي اخ وا زي اقرا كنت قال عندي مر ملكه تبوينا ملكه تبوك حجي هان زي اخو مكتب لا مالد
3: اي كون انت مال عركي وسط ازير يا خلغا ابزيات السعر افتي اخذ سعر
2: وا
3: حزا زربه
2: كيد
3: ابزيات السعر افتي اخذ سعر
2: راي نري قلت فلان كنت بيك
3: كويس كويس
2: واي
3: وا وا وا برا برا زالي برا صغي واه اوف
0: انت را تسكي فكره
3: انت وين اسكف
0: ومعزلنا انت اللي وعلنا

0: الجناب زون نحنا تخفافي لنا ويجو تواتيرو نحنا قلينا قليات نزلق إلى قليا خان خمين كرنا نزلق ده نحنا نخبتم تعاوم نيري ما نياتو قدمي نقر ساعة أربعة يوم نزلق ده بهال دلو سواتنا يكبرنا نحنا خاما هسيت نيرنا ناي سوات نيرمنا نيتاشم دي تقبرو وقعتنا يلعلنا شعوخا حموشت أورال بومبانت إيتنا راقفنا مسرع قبنا تن أورالات كا أزين ندحرت كيدنا محبيئنا قراب أتينين معاسين سنك مسا معاسين خنص عن تيتن بومبال كنصعنا معاسين وقعت كنقحز معاسين سوقات كنكبر وقعيو أبزم وعالت راح يدواسن جيقول لهم تم سايدنا برو بعال قوانكو نيرم بعال هابتو نيرم هابتو قرندراس قوانكو حدا يريتنا نيرم مالت كنو علال لنا مرجع دبال نقري لنا باتي تغست هايلة فتسمنا نو علاي نخلينا كنزلق علينا سبحانه قو خالي شكر كمسيو نايد مسي شكر تحت تسخم يخم عبزين أمنا له وقت أتونا لهم قال ملا بزح زرباتات نيرو أمور داتا دحر خندي كتعمتهم حجي مزلاعقن مريت واقحيو زال حط حط اندابلنا بهوليكوبترات جيرو خو خسترنا خوعن بعنتينا بجيرو سراوي تندورة دا قدمينا حشفشفنا كتفعنا يا مالتي سلازي رقينا زعشير دشتان من لس اندقنا نزلقات من نخونتها ككم كونتها تندقات امنا واسعنا صراحة نسرح تباهيلو نوع عال تباهيلو
1: فتنتات كنا كايد كأني تا سقاميتي خاب زناي وادي بأرعانو برعانو دورة الروا نقول أقولني بيلو دورة دالو أبزي تا روا ترأينا نرا حجي كمرجع نالبات نزيقان مثل نعطي أكايدنا تحلف تخينا بزيقان خنقوت مؤيتي مدمنا نيرو بو مسرت تجيني جمرثاني ود جبراء برخينا ود جبراء خمزي الله مو زهرتها توصي له آخر كأبى توصي له دي فترة بهل تنا هندسة بطل طرع قال إجيم كله فتني سلزين تاين كبر كم رؤيت وجن إحنا تاين الله نازنا ربع كتكون كلها تجاور كلها زحشي إيدنا هراي مو أنا بزيش اليمن عايز لزلكوني فنجن قرايلو نفنجها تا من أختينا يوم تخلى ثاني تخلى ثاني إذا أجر أهرت تجات مودلو شجر كل حبيرنا قلتفكم كل الأكايدنا كل الأكايدو مالت كاب تانكنيا كابتن حلفتي كابتن أجر أهرت سجيو
2: عصر شعاته وتيو إذا عصر شعاته ولا حنت خجل أقوله ما يكألن نهرس لازم نبرنا زخنا واقف فينا أتكعنا ده هدم هريمو تزيارة زحجزت زبط ألوننا مس زات أجمعنا زنورت بطلوني مس ميكا قريص أو مسمرنا جحرس لزورتوه فحبتنا أتيوه زهادة ما هديمو استمارها تماريهم نبوري قص أمي هديمنا مالتي
0: أبزيا ما نجا دبال نيرو كميت بلا جقنا ما نجا مساي نيرو مرحبا بطلوني أنا خفت نيل نبيك تفتن بقى خبز أبز كنوع سلة زي نخل أنا خفتني بزاد الأخوات راي ما حراي بولنيلو فتني الله بس فتنا بتينو قد يفوع سلا يفع فحيل
1: ساعة شو عاتة تبقشهم أما وداتها ساعة حدا ليت متيم ليت متيم شرط بيل نس فنجي رخبة إيه فنجي وزبوتا تانكتات يكون بزحت تانكتات كسل في خدش سلذي مشجار نمخاد سقام دبها لي بقولن سلذي خلنا تقع نحركوين ناقن كابي ماناي تانكتات وسخر نابل نود جبرة بخروخبا نود جبرة رخيبة تانكتات وسخر لهم بلا أربعة تانكي نالوا تابتي يخسايا تكنيكاوي سلست متي أنا نايدولو إذا خينات ساعة شو عت نجها خدجم مركستان جبر سلعي حجي كله تي يماناي قبضت قطعة أسير وسلوز لون أنا سنت قبيلو نبدينا برنا يا خمال سنا يهند الدلو نحنا خاب شيئا خيمان بدحرينا نبت دلنا أبزي أنا قص عشوعات تخوينات جمر تخوينات مش جمرت مجمر تابي نالتن قص عز خوينات تن شوعات تانكي قتلا شوعات تانكي كلن حاول مستقبلة سلائي فتص مرعدته إذا عسر شوعات خلو ترك أني مالت تخونات نام سر مسر أيد متقعت أكايدو دي كقبل الناخ ملسنا أيدي لحسب الله كم زيام سقط أما شو عتانك كذا لا إن لقناتها

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها إقليم شمال البحر الأحمر يحظى بإشادة واسعة العروض المتميزة في مهرجان إريتريا. الجالية الإريترية في السويد تحيي الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة. بذور البطاطا المختارة تحقق إنتاجا وفيرا في مديرية عالتقيح. السعودية والولايات المتحدة تعلنان التوصل إلى اتفاق للتعاون النووي. إيكواس تؤكد إطلاق عملتها الموحدة إيكو في عام 2027. وألمانيا تجدد دعمها الأمني لنيجيريا وتحذر من تمدد تهديدات الساحل. أهلا بكم مشاهدينا. لاقت العروض التراثية والتقليدية لإقليم شمال البحر الأحمر ومعارض الصور والأدوات والموارد البحرية والزراعية التي عكسها في جناحه استحسان الزوار في مهرجان إريتريا العام 2026. وصرح رئيس اللجنة الثقافية السيد سليمان يوسف بأنه تم تقديم 16 عرض جسدت عادات وتقاليد قوميات التجري والساهو والعفر والبداويت، بالإضافة إلى العروض القنائية التراثية لقوميات التجرينيا والتجري والعفر والسهو. وقال رئيس لجنة المعرض الأستاذ سعيد صالح إن المعرض يعكس الموارد البحرية والزراعية للإقليم، بالإضافة إلى الموارد السياحية والحيوانات البرية والمباني الأثرية التي تضمها مدينة مصوع. وقال تقلوني نقاسيم من لجنة التراث الشفهي إن الإقليم يقدم التراث الشفوي لقوميات الرشايدة والتجري والعفر والسهو.

له، وتشمل قصائد وقصص شفهية وغيرها، وتجسد أنشطة البحر والرعي والزراعة. وقال عضو اللجنة جمال نور أحمد وراية عثمان أنه تم تجهيز منازل تعكس سبل عيش قوميات التجري والعفر والساهو والرشيدة. ضمن فعاليات مهرجان إريتريا لعام 2026 يقام حاليا معرض للصور والمقتنيات من تنظيم فرع الإرشاد والتوجيه المعنوي بوزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الإعلام، ويسلط المعرض الضوء على التراث النضالي لمرحلة الكفاح المسلح من خلال عرض أجهزة الاتصالات اللاسلكية المستخدمة منذ سبعينيات القرن الماضي حتى الاستغلال، والمعدات الطبية للوحدات الصحية والمجلات والكتب الصادرة باللغتين التجرينية والعربية، إضافة إلى النواة الأولى للآلات الموسيقية. إلى جانب ذلك يتم عرض لوحات ورسومات فنية تجسد ملاحم الصمود في إيصال الإمدادات للوحدات العسكرية وبطولات تحقيق الاستغلال وحماية السيادة ومشاريع البناء التنموي في البلاد. وأوضح الشاب متكلم وانيه عضو فرع الإرشاد والتوجيه المعنوي بوزارة الدفاع لوكالة الأنباء الإريترية إن المعروضات المادية جرى حفظها في أقسام وزارة الدفاع، بينما أعدت اللوحات الفنية بالتنسيق مع وزارة الإعلام. وعرب الزوار عن إشادتهم بالمعرض لكونه يوثق مسيرة نيل الاستغلال وحمايته، داعين إلى توفير مقر دائم وآمن لحفظ هذه المقتنيات ونقلها للأجيال القادمة. أحيت الجالية الإريترية المقيمة في السويد اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار إحياء عظيم وجهود جديدة في بناء الوطن. وخلال احتفال رسمي أقيم في 22 من يوليو الجاري في العاصمة أستوكهولم، وشهدت الاحتفالية حضورا واسعا لأعضاء جمعية قدامى طلاب مدرسة الثورة والمقاتلين السابقين إلى جانب عدد من الضيوف والمشاركين. وفي كلمة له خلال المناسبة ألقى سفير إريتريا لدى جمهورية إيطاليا والسفير غير المقيم لدى السويد السيد فيساتيون بيتروس كلمة تناولت الدلالات التاريخية لهذه المناسبة والمسيرة التي قطعتها المدرسة. من جانبه وجه رئيس اللجنة التنسيقية للاحتفالات في الدول الاسكندنافية السيد ألم تخلي قرقيش تهانيه وتحياته للمشاركين سواء عبر الحضور الفعلي أو المتابعين للبث المباشر، معربا عن تقديره لكافة الجهات والأفراد الذين ساهموا في إنجاح برامج استرجاع الذكريات وفعاليات تأسيس مدرسة الثورة. وفي سياق الاحتفالية عرضت بيانات توضيحية تناولت الجهود التاريخية التي بذلتها الجبهة الشعبية انطلاقا من إدراكها أن تعزيز المعرفة يشكل الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، حيث تبنت مبادرة التعليم في خدمة الجماهير ولتعميم التعليم النظامي ومحو الأمية. وأكدت الكلمات التي ألقيت في المناسبة أن تأسيس مدرسة الثورة يحتل مكانة تاريخية بارزة في المسار التعليمي الوطني. وتضمن البرنامج فقرات متنوعة تناولت تاريخ تأسيس مدرسة الثورة والتحديات والعقبات التي تم تجاوزها عبر مسيرتها، إلى جانب شهادات حية قدمها خريجو المدرسة. كما شهد الاحتفال معرضا للصور الفوتوغرافية سلط الضوء على أنشطة الطلاب اليومية وأبرز المساهمات الجديدة الجليلة للكوادر التعليمية والقائمين على إدارة المدرسة. حققت بذور البطاطا المختارة التي زرعها مزارعون نموذجيون في مديرية عبد القيح في مساحة 20 هكتارا حققت إنتاجا جيدا خلال الأشهر الست الماضية. ومن أصل 402 كونتال من الجيل الثاني من صيف إلكترا التي وزعت على 36 مزارعا في مناطق تقندع ومألويا ومندفرة وحينبا وأوهني خلال شهري أكتوبر 2025 وفبراير 2026 تم حصاد 5226 كونتالا. وقال من استاب رايا خبير تنمية الخضروات والفواكه إن الحكومة ستشتري الإنتاج من المزارعين بزيادة قدرها 25% عن سعر السوق، وقد تم إرسال 645 كونتالا من البذور إلى مديريات سجنيتي وصنعفية ودقمحرية ومندفرة وعدخالة، مؤكدا أن المزارعين الذين استخدموا بذور البطاطا المختارة يحصلون على أكثر من 15 كونتال من الكونتال الواحد من البذور، وأنهم يقومون بتخزين جزء من الإنتاج في مخازن في عد قيح للاستفادة منها كبذور. وأوضح مسؤول قسم الزراعة في المديرية السيد يوهنس كفلة مريم أنه تم تشكيل جمعية على مستوى المديرية لزيادة الوعي ببذور البطاطا وتشجيع استخدامها. وأفاد الخبراء بأن بذور البطاطا المختارة التي جربت من قبل مزارع واحد عام 2017 تستخدم حاليا من قبل أكثر من 75 مزارعا.

نموذجيا. وفي الوقت نفسه أفاد خبير الزراعة المسقرة والمربحة السيد تسفو طعمه بأن وزارة الزراعة في المديرية وزعت 80 كنتارا من بذور القمح المختارة على 530 مزارعا في 6 ضواحي لزراعتها في مساحة 114 هكتارا في مديرية عدي قيح. دعا مسؤول مركز الشقالي الصحي بمديرية أسماط الممرض إبراهيم جمع دعا الأهالي للتجمع والاندماج في مناطق مركزية، مؤكدا أن تضاريس المنطقة الوعرة وتشتت القرى يشكلان عائقا كبيرا أمام تقديم الخدمات العامة بشكل عام والخدمات الصحية على وجه الخصوص. وأوضح الممرض الجميع أن افتتاح المركز في يوليو 2022 والذي يقدم خدماته لقرى حوتسي وشقالي وأكوار وأصماط وغشن وململتا أسهم في تحقيق نتائج إيجابية، حيث ارتفعت نسبة الولادات داخل المرفق الصحي ب 10.5% ومتابعات ما قبل الولادة للحوامل ب 17.7%، فضلا عن انخفاض معدل الإصابة بمرض الملاريا إلى ما دون الصفر بفضل وعي المجتمع، وارتفاع نسبة التغطية للنظافة العامة لتصل إلى 85%. كما أشار الممرض الجامع إلى أن تزويد المركز بالطاقة الشمسية بجهود مجتمعية أسهم في رفع نسبة تطعيم الأطفال دون سن الخامسة إلى 100%. ورغم هذه الإنجازات شدد على ضرورة الإسراع في خطة تجميع القرى المترامية الأطراف لضمان وصول الخدمات الصحية للجميع وتغطية المناطق المتبقية. مشاهدينا، عشرتنا تواصل من الفضائيات الإرثية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وهو ما يمثل خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويأتي الاتفاق وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستكمالا لما تم إعلانه خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن في نوفمبر الماضي. وقالت وكالة الأنباء السعودية أن الاتفاقية ستعزز التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك وفق أعلى المعايير الدولية ذات العلاقة بالأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار النووي. وتابعت أن الاتفاقية تمثل امتدادا للتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة ودعما للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتطوير التقنيات المتقدمة وتعزيز فرص التعاون والاستثمار، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين صديقين. وقالت أن الاتفاقية وقعها عن الجانب السعودي وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت. من جهتها أشادت وزارة الطاقة الأمريكية بالاتفاقية ووصفتها بالتاريخية، مؤكدة أن شركات أمريكية ستزود المملكة بالتكنولوجيا النووية. بعد 7 أشهر من التعبير عن المخاوف بشأن التأخير في التقارب الاقتصادي الكلي، أكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس مجددا طموحها لإطلاق العملة الموحدة إيكو في عام 2027. وخلال اجتماعهم يوم الأحد 19 من يوليو في لونجي سيراليون في دورتهم العادية 69، عرض قادة غرب أفريقيا منظمة التعاون الاقتصادي باعتبارها أداة رئيسية لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي وتعزيز النمو المستدام والمرن والشامل. وأكد رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس مجددا التزامهم بإطلاق العملة الموحدة إيكو في عام 2027، مع اختيار نهج تدريجي يسمح فقط للدول التي تستوفي معايير التقارب بالانضمام إلى المرحلة الأولى من المشروع. جدد وزير الخارجية الألماني يوهان باديفول الأربعاء التزام بلاده بدعم نيجيريا في مواجهة الجماعات المسلحة، محذرا من أن تصاعد العنف في منطقة الساحل بات يهدد جميع الدول الساحلية في غرب أفريقيا. وقال باديفول عقب محادثات مع نظيرته النيجيرية بيانكا
أوجوكو في أبوجا أن ألمانيا ستقدم هذا العام 10 ملايين يورو لدعم عودة وإعادة إدماج النازحين من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة جماعة بوكو حرام ومسلحين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف إن تداعيات أزمة الساحل أصبحت تشكل تهديدا متزايدا لجميع الدول الساحلية في المنطقة، مشيرا إلى أن نيجيريا تقف في الخطوط الأمامية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وتشهد منطقة الساحل تصاعدا في نشاط الجماعات المرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة التي وسعت نطاق عملياتها في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، مما أثار مخاوف دولية متزايدة بشأن تدهور الوضع الأمني في المنطقة. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. إقليم شمال البحر الأحمر يحظى بإشادة واسعة لعروضه المتميزة في مهرجان إريتريا. الجالية الإريترية في السويد تحيي الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة. بذور البطاطا المختارة تحقق إنتاجا وفيرا في عد قيح. السعودية والولايات المتحدة تعلنان التوصل إلى اتفاق للتعاون النووي. إيكواس تؤكد إطلاق عملتها الموحدة إيكو في عام 2027. وألمانيا تجدد دعمها الأمني لنيجيريا وتحذر من تمدد تهديدات الساحل. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.

0: رزق داي
1: أزمور وجنيتو رب درينيتو
2: جامعت لبرحمته سلايق الأمته
3: هجب وطعميته تقوم حقاقيته.

0: يمه اها ما بيكي مالي مجال دراسه حروبي لونه كان لقلا حره بدمني
1: هي ما سرتي ثلجه من لك لا تحرك بدمكي
0: بري كم حري
1: انت رايكي دكتوره تقبيت ودكتوره حري
0: كدكتوره وما دكتوره تكوليج تلتحري اذا لكن ناتشرال ساينس علوم طبيعه او هين سوشيال ساينس علوم اجتماعيه تبل ليكم
1: يا منصورتي ميت طبيعه ومبيعات البولو انت رايك من بيت جابيله دكتوره تقبب اقرا بس حري الا علم اجتماعيه لبيكيو وتروح يسك بس
0: يما ها كعلم اجتماعي دكتورتي ودينيني
1: منصوره ولا كان اسالك ليكو انت دكتوره انت ودكتوره تقبيتو
0: يما كان محاميه قلك بحد ليكو كرا جميله من هيك يما كم سلم لي عليه ازي مثلا علوم اجتماعية قلت الحسن
1: ولا طوية انا سبت كليكو دكتورات انتي ودكتورات كتكبيتو الا انا بيلكيت حريان قلت حري سبت كليكو ميت اللي بعد حققيت اطباز حوت القتال
2: يا ميت انت هباي انتو على مسامات قانا هباي اقبل كهلي هذا حنكات
3: لا يا شيخ السود انا رايك حريان يا مجال دي بس فشلكو
2: ما غلط كدحن
3: انا ريكا بايلوت او سواق طيارات قلقبل على تقلي ابي امر ريكا على مجتمعات حريكو ولا انا اي من اجدياتيكو
2: يا ري سواق طيارات حتى ابو اكا بايلوت هنا هلا عند ابو بس من كان عفش مركز ندام تاكاب قالم ويز بينه وتجرنا ما بي
3: عشان ود حدا ريكا تعش دي ما يتفق بس صدقتني يا كدي فاسل مجيت حتى على كلهم بايلوت قبل بلاك
2: لا لا لا زيت التعس انت هتتقبا زي ما هلا هلا كذا ما
3: اي شيخ السوق بهاك العرب لا تكيتي تلاقات لما هنا وش هيك السوق
2: امثالات بقاف لنا اللي كمان عصب امثالات ما خطر بك مثلني دحنا هنتهلك او مجال هاشم اتوب سنشك ايك من قبي بالله واستعوت اذا لكن اللي بالك يا جماعه من كينات ازبينا تو لحظوتنا هاشم هو بابي لهم كعك هو قبي
3: ايوه بوني تقول لي تقلابكات هذا لكن يا شيخ السوق حريان مجال دي بحياه بني ادم مهمت بس
2: تو ده مهمات مهمت ما كانت لكن لا اله الا الله يا انت يوم بس عم تكرك ما تكلت بس كم هبي بس ما ليت اتقان اهلي انا سوق لي تودك فرهات ولا
3: شيخ السوق يوم داس كان اللي بس ريقه اما تلرق متت ما لي هبي لا قبل بيل
2: لا قبل بيل
3: بس
2: بري من كان من مرقمنا يا عمت من تحافظ لك يا
3: الات
2: ايوه هبي مريكو لا سمك لي تودك تدول قيمتك انت بالله اطلب له الكلاش اللي تميمول له اللي بيل
3: بس هذا قدام دهن هبي تبل وحش القدام دهن حود اي ورني اللي كان كل قروش كقدام
2: انا قروشاتنا وانا بارك الله فيك يا سلام الا الميتن يا كفالك منن
3: الا يربون تربون بيننا
2: رسراتن كويس اللي قدام كيرا بركت حساب منادو
3: لا لا لا
2: نوسكت دفو
3: نوسكت دفو
2: انا كويس

0: من انت ارحب؟
1: السلام عليكم.
0: مرحبا. عليكم السلام.
1: فعلكم
0: نجو
1: اخبارك؟ سلام
0: عليك. من بيتك؟
1: الحمد لله.
0: ارحبي مسرسية.
1: اخبار حابرك؟ ابا اخبار
0: ما يعلق مسلالي.
1: منصورة يسنو ديك ها منصورة داليك دراسات مك نمبت
0: منصورتي في الايام اللي مرة شغلت لي مجالنا دراسة حروبي له وذا بس اللي تودد قوية ديبا
1: ابشرك حتى شغلة لبكيني حزيك من قبل سوشيال ساينس حزيك من قبل ناتشرال ساينس منو بتحرق قدري لكن لما جاء نايك ولا نيتك ده امرك اقول لك بهلا برسني
0: نجات نجات الا منصوره دكتوره تطبات وانت هي قبيله دكتوره تقببا اقرا ادريسه وانا اقرا حارث الله ليكم
1: على سلومه دكتورتها ومهندستها ما بعد حدي بكرهك ما تتري اذا لكن قدم بتح مرحله هلاقلا
0: انا اللي مجالات لبقت كبير ليكي اي كسن دي بوني الا ولد قبيله دكتوره تقببا بس اقلاص بيتاي
2: يما انا دكتورتي حزين محاميه حزين جميله من اللي هي مسلت بالعلن انا مسلان الحيساني وابوي ايمان الحريق والحري
1: جميله قولوا من تحري هواياته انت لكن سو مجال الحيسه كم سنه نفسك نتقاميك قد تحري هلا قلك افلام وفلانه ودوان دي يقبي بوسك ده هذاك تحريه اللي قلك بس لكن دي دراستنا نقبل.
0: اسمع اسمع انا لحري قوه الوده مجالات بعد تحدي بين اسئله كل ليكو قبل تورث فساد بيت ايه
1: سبب متقبل ليكي ترايك ليت اجي دليلاني هويتنا اللي قلت امرح ابو سعوده متقبل ليكم.
3: السلام عليكم ادم.
4: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا
3: مرحبا مرحبا مرحبا يا الله
4: من ايام اللي كنا من قاكا
3: والله انا بس يعني قريب محامله حند على تيك قلف هاجر على كيومتي
4: نحن بالنسكات لح محاميتات من حزيكا
3: والله دحنت يبا دحنتو بالدين بس قريت محامي ترود لا تحز على تيك قلف فتشوا الانا
4: تقلت عواد كبا ومحام فدابرك ابكاش
3: حتى سيما ما يتعودكو سيما يتعودكو بس كل ليه توعي لعنكو ودلا لوركوبكو بس انا شغل بزحك هلا قلب لنكا بس حتى ما يفيدكو
4: ريكا حدار المجالات تشغل ريكا سر قدام الوحد ديوكا لشغل تعطلت ريو وسري قدام بزح تسبم هنا تبزحك من القياس والعال حت كايدو ريو
3: بس سنة ليكا سنة ليكا بديب قال الاشكال سبلم هنا تبزوحامتم سمعنا ليكا كبس يعني سعقمال ابو وسر هي سبلم هنا توحودان توم بلاكاكا يعني اوروت وكلوت ليه تلتفع صعبو تريو هذا انا يوم اكلله على الكورة
4: بس تاقل تاقل
3: هابي
4: ما اللي برياق بقى ناس هيك عزبت كانك من نسيمة يمبيركا
3: تحنتو تحنو آدم تحنتو يبا مالي أنا يوم تبس تكلل مع راعة قابل ليكو تحنتو دون التنفس هبل حدا قلنا حر روشي تعلم تحنتو التنفس هدا قلنا مثلا تحنت حرسة
4: كواس تحنتو عارف كمان
3: ها بقل عارف
4: أنا قبلك كان وشاق لك
3: عارف تيبا شكل كده شكل كده يبا انت أنا نيش عارف
5: السلام عليكم.
0: مرحبا بابا.
5: سنو علام.
0: مرحبا.
5: كول ليكن. هيا. تعانكم وتم كافلكم. بقاكم بوشات ليكن.
0: مسرعتكم دت ماكركم مجالنا دراسات حرو وبيلو.
5: سنو بيلو. مجال دراسات يبع صريفة سلو تحري. كم حريكم من سلو رجي.
0: ميت محريك اللي بولو. حنا الحرين هاقلا تحري. دكتورة حري بيلو ودكتورة تكباتو.
5: من سلو رجي ما حسبتك تكباتو. ها من سلو.
2: يبا. أنا حار محامية قلق واحد دثبت ليكو قالوا مجتمعي يتمنى السئم بأنا وجميلة
5: لا لا لا لا انت دي مدرستنا مهنتنا أتيكي محاسبتنا بانك قلتك بيت مصر ولج
2: يبا ميت اللي محاسبتنا بانك أنا اللي تاتي حديوني
0: أنا دكتورة قلتك بيت بلك ليكا ودكتورة قلتك بقاتك
5: أنا هي محاسبت قلتك بقاتو بلك ليكو ها.
2: أنا ذات كل مدرستي حديوني
6: انت ولد
0: من هاي انا الحريك وهذا اللي تقبل الا ولد الطورة تقبل ولا وتد حيسة
5: ايه تقبل كله كل الا انا اللي بيلاتها تقبل لك اللي كان هيك تمام
0: هيا
5: ايوه
2: لا لا لا لا لا لا تقبل لك سبحان الله لا لا لا لا ريش يتفاك كم لي ريش يتفاك الحريتات

0: ايه ام حسين ام حسين ميتو ما لي انت يوم تفكرنا يعني الطرافيكي ضحكيت يوم
1: نوش يكون ونوش ام حسين راس فاكك ولا مقرات طبوه كل الاقروبيه مقرات طبوت حتى يليكو وعيصات تكلت كفلت ام حسين عيصات تكلت كفلت ام حسين
2: حطوي تعدي ليك من قبل حكيم قلنا نسأك
1: حكيم تبي قدامك وروح حكيم سألنا تلا بيت انت من قبل وهاشم وخصوصا انت حكيم من قبل قدامك ما ويساريكو
2: حالتو انا مناجر حريكو وجيبي توام قيس ليكو
1: ميت مجر لبولي دكتور تصدب لك ليكو دكتور بحرت كريدي بيتو دكتور من قبل كنا موقف انا
0: ام حسين ام حسين ام حسين بدماغنا يتتلي كل رؤوس حمام الهلات كتمسليها ليكيبي انت تتلي ليك بلا ريك ليكو ايه
1: حمد لا قال لي ام حسين ما تقبل ليكو حمد لي كنت ستر ليكو تعبت استغفر
0: ام حسين ام حسين استغفر الله ملي استغفر بلا شيء
3: حلو ادري شاي مريك اتحريان مجالنا دراسه وسام لو رتم عصر حتى فصل درس اللي تيكون
2: أزال مدرسين رأيكم حاله مثل عاد كنت أفهم كأسه مجال تحرن ذات قاميك مصيبة بيلو
0: ما أتملت بأسهم لو ميتوا لسبب لا بأسهم هي ميتوا
2: دي ملت بأسهم لو مستقم حاله سلمى إلا ولدت شي دكتورة قد تقبق لي حزة سبت ليكو أنت دكتورة تحرت بالله لي وريشا هيني إلا ولدت شي محاسبة قد تقبق لي حزة ليكو ومحاسبة تحري إلي بالله الله قدموا لكن مهنة دي بوتي إلي بالله الله
1: سلمى بس أبي حسين سن حريت لي سلمى ولدت شي منصورة ما يتحكم عنا
0: حتى دول ام حسين حتى دول اقلب تتراك عشان دام اللي تتهاجى يعني حتى دول ام حسين يا هذا ما نطر عن لا حسيت مامان لو امرا ملي عرفنا تنبل تم قبل يا سمعيني يما سمعيني وهذا هي متبين
2: هذا سني بينت فنقه لي ابلي محاميت قد تقبات حزلي وبلي هي نسو مجال تحرى بس مره شغلت لي
0: كنت يما كرك يا قلي
2: أنا ما مكر حاله سلمى قرعت النمامي التناين دي يكون بعد كل رصيد مكيرة تيرت
0: سبحان الله قادر أول يعني كل ما يعني رب خير لقدر النجاة ولا شيء هذا أنت يعني هدي إن تبي مكيرة وجمية سمعينا ليكي وحره يلا نايا ما قلت تسمع الله قل لا عبيت لرأي لنا يا تلعب طيبوك قد ما سبحان الله
2: هذا بيانتم حاله
0: قروب تقروب نجاة ولا تنصر سوق قلب صحتهم
3: مرحبا
0: وقال قدم حالك ما يتهمي لي ما تدي
3: مرحبا
0: أما تدي ها يا رب بهرب رسام حكي دم حسين انتي ما سبحان الله حالتك بس هنا يا بس كما رونالدينا دكتور خاص تحللي
1: متوام حسين
0: يا أما ما قلي بلا حسين أنا وقدي وقت حسب قودي لا تحايل بقياس لا سوق بلا ليكو ها

0: Allez, Richard. Non, ce que tu as fait, c'est que tu as fait un
1: peu. Non, tu as fait un peu. Tu as fait un peu. Tu as fait un peu. Tu as fait un peu. Tu as fait un peu. مثل حتى هنا عندك عصبه ما تكن بالله سبحان الله رب الاغرب انت بس
0: بالله سجاد دور لي بسدكه لي كولا مصامرك انت لي نبل على بيلو لا عوالينا تقوله انت ازيد حتى ملك لا ري انه حقها صمرت هدقت فانت تقبل
2: سني وديك اوكب ابي ادم انت بس مر ابي ادم قول اجارب على كمش لان
1: يا ري انا ما بس ابيك اكن ديكورش هوي حتى ابو بس وبسات كوالك هوي بو فرق كوتو
0: هوي وتري ابي انت هوي تامر نموت يلكني
1: انا بس يامر الامر لات لكن ابي ادم انت قال له هوي دولوي كروي انت بس
0: كم وتلك
1: وبيلك اما ادم شاش تندور اما ادم شاش تندور اذا من لقى وليد كهبنا لفطور وبيلك التي مو
0: بيك
2: شيك اسمه برودي لك انت مالي مسلا بلين منسع وبيجوك ولو ما مسلو ولا تلعلك بس
0: اللي شيخ السوق انا زاري زار نبراتو اندي دغمنا لفطور غنم صوص اول وسلف
2: مرحبا
0: يا والد لفطور اكركناك هيا تبلكنا انا
1: بانو
0: شفافك شفافك وانت ريشاي انا اسالك عالكو مقابل لك بلاك عالكو هلال كاي دغم كان
2: ابي ادم هلال نايه منصوره مجال ناي دراسه حروبي لونا ابيلت واحنا حتى مجال دراسه دي بناقشنا احنا الامبيلا هذيك كبتت وترت يا ريت احنا تكبتنا وبلك اصابت كفكر بلد مية هذا قال حزايا سرى من فقركم هي راكبه اللي كنت شغلك اللي بعد
0: شيء من مجالته اللي هي
1: يا اخي المجالات اللي مشكلتها يا جماعه كبقى انا اجلس لك انتم التحريان حق ورط عام لكم اورق ادراينا حريان ورجل عم تقول لكم قال لا يتهيون يا شايو
2: شيء قصد انت مبل دفعوه ان كنا بلدنا نفعوا دول كتيبه لات اذا هي حق عمر ليك استرنا دفعت الشغل اللي لاته يهلق الكرت
1: الو
2: ايوه ابي ادم مجال مجال خصوصياته لا درس حكم من عصره فصل حلفو علوم طبيعه او علوم اجتماعيه او ما هي يعني مدرسه مهنه حرو البولم وتم هنوتاتك اللي ركزون البولم كبر البولم ده
0: كل سنه ازل لا متعت قاص بتاك نجا كانت انده افهمكم ها لا حريت تحت هو يتحدوا
2: باي ابي ادم ما ادري

0: حتى أمرت هليت من اللي هاتل حريها ألا تحرر هليت أنا لكن يبي لا مدرسة مهنة حري محاسبتها قلت قلت بانك قلت شكاي يبي أنا
1: يا رئيس أكبكم ويا مادتكم عدري شاحريان وطأت التكاريكم ريئ اللي
0: سلموه يا بيادم دكتورت قبل لازم ومجال دكتورت قبل أبو اللي حريت هلا
1: بقى بقى أنا قلت لك
2: سلام
1: دفعته لأبو تبي يكون إذا كان دفعت له على باقي الأريكات اللي مجال اللي هاشمت للأمر هاشم شيكوت ديب قيس ومصرد قامة سمعنا ليه أما لا قوماتنا شيكو سوق سمعك أكا من قبل هيني من الله كان جانا سلاك إلا ولد لما جاء الله مال منو يتقريمو على باكا بنكو اللي تاتو ببس بباك لمال ببس
3: أنا أحرق ملي اللي شيخ السوق لك يهو سرع ما أنت بس لا سرع سنة أربع أنت بس اللي ما جالس اللي مبل هاشم لأمر رأله شاه هاشم الرداد
0: تمام هاشم ما سأقول له إن شاء الله مكر وحبر الهيبة وأنا سمعتني من قبل أتا أنت اللي مدرستنا هلا من التقلعتيات
3: لا لا هتا يكون أنتم أنتبهك تحرقكم حد وقد يكون يتقسوبة ولا حريانا ما هنا تقول تقبوتوا بكم
0: أبي عدم خلاص أنا قسكبها مع البك
1: أدى سليك يا ريس الربوش هلا قال الفطور ربك عاسمه كي هلا مثلا أنا أفطر هذا فطور بلا ملينا
0: شوف شوف شوف قسوك أنا بس ولا تتا على اللي فرش ولا تشلت
1: شو ولا تكلم
0: أيوة أيوة
1: أبي عدم أنا لا ولا تكلم شو قولي هلا الفطور أنا هلا
3: فيلم ساعة فيلم ساعة

0: Yeah, Mansura ikaw na layaw. Ano lugar lang mahan mo bet, guys? Mansura, tit! Mansura! Mansura! Ay, ma! Ito, dahan ba lafak na ba yung kumagat ki?
1: No, siya ito.
0: Dahan, dahan, awo, siya, dahan. Ada man ayaw ang tiwa ba? At kulo ilkilahazah lang mahan mo tayo buki.
1: No, saan lang, Rabba, ba na
0: yun? Yeah, yeah, na, ma, na, na, na, tayo buki. No, saan lang, roko, fay, ma. At kulo lugar lang sa amin haliki. Wa anama ya anak arado mo adaliku. Aza, talha ko atrakab na. Kulo ro si hadga ki. Kulo ro si hadga ki. Ma, kabday na, kabday na.
1: Badir, di ba, si taalko. Aza lakin lahal rakot liku.
0: Mashallah, tabarak Allah. Lahal hakot rakab ala bas hei ala walotu. Lahan ka may mako hal rakab ki. Ada bas musil ni gis at kul hulu ka nablakan liku. Mam kabday na kab. Hara hei antum di mubu usam alku mabayna la tabas ra Mansura wala che.
1: Ana mal hiya chal hara hu majal drasat. Mislan gil atiyat ubeilo. Wabuya b'unkru. Ami ma b'unkar hini. Naya tikba bilo ko ajba wawuch.
0: Dahan yimma, dahan yimma. Hutom gil sanneet ka mdi koon kulur usu yaani ikkiit ki waddu. Illi ma gil sanneet ka hasuba alo. Adabas may shaitan haka awas ki. La amr sana, kabday na yimma, kabday.
1: Shaitan di badir ala da'awas ko minna.
0: Alhamdulillah, shana awas ko minna. Haya kama yimma zi. Haya bayt na nigis azana. Bayt ko magay salay ko musil nigis.
1: Yeah.
0: Aba boch, abit, abit.
2: Malay Hashim yisal koka. انت يوم من ايا واسق ايا
3: انا بدير دم سوق انا وذا سقع دريشان
2: كانوا اسقع دريشان من امامك
3: لا لا لو شيتو الا منصوره ولا تريشا شويه دي بحريان مجال مثل والدينا يتفاهمتني وتسق ادو يقتل اذا قال لما كرك ادراينا سايكولوجي علم نفس انهم راكب ثبت ليكو قال لهم كربو جيش الليل
2: الا بس اسنيك اسنو ديكا نوس مسكينه اللي ريشاي عدد شغل على كان فرصه اليوم راكب من هليكا بس رد اي بار قيسوب
3: يا والله بس عم ادم قل شغلنا هنا بس حام دراسه انا كي حريانا مجال ابو مستقبلهم طال من سبت هلا كنا بتقدرنا نجلس يوم بنا
2: كبس رد ربلس ديكا واحنا ما هنا نفر اللي مثل سده وكر بس لا تحزينا لا تعمرنا مسوطا
3: يا ري بس انا هلا زي لما نصور اقلب على حت من يكوني انتم بس قلم صاكم تل تجاره ولا رايكم بس يعني السايكولوجيست لا تحزين
2: عبي عليه بس رداء رداء رداء بوكل
3: انا بس ازق الردوم
2: وكل
3: مروطام هلا
2: دعم يا الله تصعق ما يكذب

0: الو الو رجاي
1: مرحبا مرحبا ها هاشم مريكا مالي مريكا منصورة منصورة يركب كالي
0: منصورة قالت بيت الليكم مش كلاس انا ما تساكم الليكو اقل منصورة تحرى لما جال لسديك ادراع المنفس قلت سبعت

0: كبس بتصليكو حازو لا تصليكو
1: باي انت ما احنا منصور عند بدات مي انا دي ملينا انا نوصل سركتي بيز ركب كهام سلكو خلاص خلاص قرب لي هنقوم صح من قرب نتفاهم
0: خلاص تمام تمام تمام مرحبا مرحبا
2: ها عيال قال اخبار مركبكم لنا
1: هاشم كبر بدها دالي على
2: ها
1: لما كرك ادراع النفس ابو مسليكو ولا بالهله
2: ميكراتنا ولتنا بعدت انت تعزيز ولتنا نكب اول
1: انا اللي يبو سيا كانت كل بضحك وسك عاد اتسلكو لكن بالله كان رينا هذا اللي بل يتركبه رب ان شاء الله خير القدر احنا منين ندري
2: الا ولد قلت امر ثبتك بعدت لك انا كم سنه دكتورات قبل بولا من قبل وبديت لو
1: سلمى اذا قلت لها تعزيني او انت كم كم سنه محاسبه قلت لك بيتي تركيا الا ولد قال لك من قبل انا وانت قلنا فريت تعملي
2: اذا اتعسوا دي حد يبوني بقيت سمعني لك ازيد اول ورتنا نحزه
1: انا من حازه حتى حدا يكون ثاني حزايا ادي هاشم المطانه هاشم كم سلمى قال حبر هيبان يمكن
2: ما حلو التنديبات كاريكو يا رب مسكليك انا اسكسل ميه

0: سلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: يا عدري شاي
1: يا حدا.
0: مرحبا شوف مصلة يا سلمى.
2: وين الصورة ولا شيء؟ ما سمعت اي
1: ماشي
0: ماشي ابي حدا ايه منصوره هم بقولوا بس ايوه حدا اشتراها استاذ هدول حنتم فضحت هدول
1: ابي حدا ايه راحتكم منصوره تحلكي
2: منصوره ولا شيء عف مني نحن بس قبل سنين كنت حزيك وزد الطورات قبيلك انت قلنا ابي حدا انا بدنا وش ولا شيء بديك عليكم
3: حتى دول سلمى من نقله ما تمصا ما تهليت انتم ميتوا مركبتكم يعني ان هديتوا بو هديت حبرو قبيره تعتي يتقموا ها الا ولد انتم اورات كنايه تقبا انت تبو ربشكم عندي كون حتى جابت يليت
4: انا ما قومات حايله تشعلت اذا لكن لبال حني ورات حريان مجال الحبر انا راكبت ليك
2: اوكي ركبكم على دبلا او يا حدار ما قبت الفوق النسحه عشان ما تقب ما نرقم يكحل بي
4: يا بس مسليه لي
3: اي هلا فين ديو
4: هلا قريب حنقل ريكم
2: كوي ركبكم يا حدار ولا شي بس ينقيت ولا شي بس ينقيت ابو يا حدار
0: حتى دول انت سلمى
3: يا ميت الربشات اللي هيني منصورتي انت يعني ما انتوا اللي لبالحيني وسدين تبيل هليكي
4: لبالحين ولا جميني الكتاب اللي تو الكتاب اللي كل دبر قبل دي بيلعى سألات بل سيقلي
2: سنة بل سيقلي
3: منصورة دحن لكي كتاب كوبل سيقلي كسلتكي
4: دحن ليكو يبا مثل جميلة عالكو الكتاب اللي هيني قبل تعليم للحبر وحريان مجال كفندو ديك تحرى للحبر كتاب
3: كفل حارة ولا سلمان ان احنا مسينا قلنا امر جل جلالك مولاي جل جلالك عجيبتو ربيكم امر عجيبتو اه انا ناسو بلاك الليك وسكن لك انا مبعطي حابعتو مني على تلميك رايو يا بحبرا اه جل جلالك
5: تصفحة حريان مجال مل بالمسلكو
0: انت هبين انتي ديما هبين انت ناسنا اللي قلني ديما هبيني ايوا ريكا
3: اه اتمنهج عدنا لها لو مجالات
6: ايوا
3: الثلاث لتقمكم
6: الثلاث ديب
3: ثلاث ايوه اولاي علوم طبيعه كالاي علوم اجتماعيات وثالثاي دراسه مهنه جل جلالك مولاي جل جلالك وهاك جل وهاك جل مهنه بزح الذي يقول لي مهنوتات بزح يا سلام يا سلام يا سلام اللي كتاب بس ريكم ولا كتاب مهمته مهمته ومفيدته انكيما انك تحافظتو ودرسمون
2: منصوره ولا شيء اسناي ربي جل بيك ديمنا واسناي هي كتاب ساكل بلس بالكركبكي من الى لاتو باقيت لي تعرف منصورتي
3: ابي حضر لما قرات من هله اكتبت مكسبه بزحت
0: ابي
3: تاريخ ادرس فهم كلا واسع وقديك كوكم زل بارح ادرس اسناي درسك ولا شف ابي احنا درسك
0: سنة ليك ات وقت حريان مجال درس اقول الدقوقو وما قدرتهم ومينتهم إذا أمروا إقل حروا الجب
3: أمان
0: إتكم صلهما ووالدينكم والدين حناكم رأي
3: أيوه.
0: أه؟ رأينا إقل نهب وجب إمديكون إقل نحدد لهم الأبناني بطاطا إقل نحدد لهم الأبنان
3: إلا هجال أمان تبي حدا أيوه. ودينها إمديكون سنة ليكم بس أيوه. دار سامني نحن
0: بطاطا
2: من صورة ولا شيء عفو منينا حنا قل سنيت كن حسب لينا ندنبل قبي بدأت بطعمك علنا اللي هي من صورتي من عدم أمرت من بايتش أنا سامحينا من بايتش
0: تحن بس لحلفت حالفتها اللي يتسلمها

مسجد اللي مسجد إلا قوميتنا إلا زوم مكان أعلي مقبته وذا المسجد اللي نسلته باشعنا نكبتته درسانا نقرته اللي مسجدنا إلا أول ما أعلمهم بالله ما أعلمناته باشا لقصته مسلي هاي ما هي تندقسوا على تندزان وهذا لقصد يوحق وهذا السلي تقادة تكررته تقوبة تكررته قاشا لقصدته بعال كدن وتعرب ذيبو تعرب البولو جايش حنفع لتنة تلان دقصة إلا ما قصيوتا ما عليتوتا إلا كبوب البولو كبوبتا قربتنا يا بضحت عبتقطة حاباتها الله شقيت الليت مسودها الله هوتها الله وبيت حماته بيت مرعات لوها الليت إلا حماته إلا دنبون بالله قلمي أكل ودتها إلا ما تحن انتحن له الأكل حريج نكبت التان ده تحن حريج إلا نكره إلا دنبوته إلا هي ما تحناته إلا ما تحنته إن ده تحنه كن إن ده كن تحنه إلا ما تحنته إلا حوفاتناته إلا قلمنا فعلنا حليب مهتتا كذبتنا فقر كذبتنا فقر منا وحليبنا مهتتا إلا أنا حيسسناتا إلا عمورتنا إيشتا قلنا مرعاوينا قم لهدي إن بابا مالي ونكع ديبو ننزف ديبو إلا اللي هياني صبدير ناشعي على اللي قلبوني إيجاي ودو وقل من بحر ماتي بلا حيسس قبطو كنا ناشع ناشع لبهاي أيوة كن شريق لبلبو لناشعته لكن من بحر تلماتي إلا عرق عيناتو إلا عرق عيتو إلا عرق عيتو إلا قلووتو إلا قلووتا من تاك على قبي لا يقراينا إناستو وإلا شاقيتنا إناتا وإلا ناطعن بلو هي قنوتنا إسي كنا تنطفو ناتعت اللي قنوه ناي قنوه ناتو لا هي تاكيات ناتا تاكيات كنت لا اللي نوديها تاكياتا لو هم راي حربتو حربتو حرب نقوش وحرب عب حنت لان ايشو تحنت تتبهر ولو هي حرب عبيتو لو هي شاب عيتوتا

بتقلع ودي بساد دي بالسوى شباب بتقولات فرروا قالت قبلهم قمصوا لله داعي وللسوى وللتخرف وحر امات وعلى ودي دي بكيوا وبشق ياهو بالدلالتها وهم رعات اكتب كبوتا وسرقياها عرقي كرار مشك حربت كل وادي يهودي بحقه قبت وبدير فادي دي بنتات اول اللي ودي زل بيه لما رعات مسلط من سيبا من امه كرم اقلعيت حريرت مجربيت حربت مشك اللي مسلط من سيبا فقط تعدى حموها لصانها بس عرقي بقاد موتاته وبصواراته صانها وهذه الطبيعة حمات آية الدهليلة مرعات انسر كالي مرت ما تسعه وشاقلة ديبا كل لما مشاقل لها ديبا من عدالة مسئقوته دي بعد حموها يسعن حان من عدالة ديب قملة حابات شاقعيها اكرتا كل عرق ايا كل جاهز ديب انتو مسئق ديبا بيتا من عدالة انسأتيا وقارها سرقياها حقوها تأتيه مرعاه أزا أتيت من قبي كم إلا لا ترؤوان ليكم مرعاه وعراته دي بلا دي بلا تقسي حتى كم سأل أتيت من حموها ليلها با من نحروا لفايحات إقلال هي أزا خلاص إلا دول الله جودين أتلا دي با أزا من فجر أولاد مصقو شباب سنات مسانيت ودي بلدي بلد كاسسو بالشاكو كحلت تتهيب سكرة مسنيات لمثلها ليت شكوا لواجب له منا للطلب كحلت عطر وقليها بات من قبه تاما شكوا إلا دي بلد الشاكو الحد أسره القانون ناي مرعاوي أسك 40 يوم تينايت مرعاوي يعني كابرتو. Thank you.

ሕራይ ቤቲ ዝቅርብናዮ እንተልና ብኣርባዕቲ ደረጃታት ገርና ኣቅርብና ኣለና። ሓደ ብሞዴል እያ እዛ ትርኢ ዘለኹም እንስ ኣግዳም ብሞዴል ገርና ኣቅርብና ኣለና ማለት እዩ። እቲ ዘለና ፀጋታት ባህርያዊ ፀጋታት ኮይኑ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዞባ ስምናውቀየ ባሕሪ ማለት እዩ። ካልኣይቲ ድማ ብግብሪ እቲ ዘለዎ ፀጋታት ፀጋታት ባሕሪ ድዩ ፀጋታት ሃፍቲ ባሕሪ ድዩ ኩሉ ዝጥርንፈ ናይ ፀጋታት ኣብ ዞባና ዘላ ብግብሪ ዘቅርብናዮ ኣብዚ ኣቅርብና ዝኮኑና እቲ ባክግራውንድ ድማ ኩሉ እቲ ታሪካ እንታዊ ድዩ ኩሉ ዘለዎ ፀጋታት ኣብዛ ብስእሊ ምልክዕ ኣቅርብና ዘለና እቲ ዘለዎ ምዕባለ እንታይ ይምስል ኣብቲ ከባቢና ማለት እዩ። ረብዓይቲ ድማ ብቪድዮ ምልክዕ ኩሉ እቲ ዘለዎ ፀጋታት ብቪድዮ ገርና ኣቅርብና ኣለና ብዘን ኣርባዕተ ገርና ኣቅርብና ዘለና ማለት እዩ። ዞባና ከምዚ ንፈልጦ ብጣዕሚ ዝነውሕ ዞባ እቲ ብእንታይ ሽሙ ድማ ካልኣይ ደረጃ ማለት እዩ ዘላ ብግፍሒ መሬት ማለት እዩ። ዞባ ሰናዋቀይ ባሕሪ ሓንቲ ዓበይቲ ወደብ ናይ ሃገር ዝትረክበላ ዞባ 10 መራስታት ኣለና። ሓንቲ ዓበይቲ ከምኡውን ኣየርፖርቲ ዝሐገፈት ዞባ እያ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ባህርያዊ ልዕሊ 254 ደስታት ዝሓገፈት ወደብ ኣለና ሚንዳስ ደስታት ኣለና። ልዕሊ 780 ከባቢ ዝኸውን ገማግም ባሕሪ ዘለና ማለት እዩ። ሕጂ ልዕሊ ኩሉ ሲ እቲ ዘለና ባህርያዊን ባህላዊን ትንታዊን ታሪካዊ ፀጋታት ምስ ሃገርና ዘይኮኑ ምስ ኣፍሪካ ዘይኮኑ ሲ ምስ ዓለም ዝወዳድር ፀጋታት ዘለና ዞባ ማለት እዩ። ትሕዝና ዘለና ንኣብነት ዓብዱልስ ኢልካ መስጊድ ሰሓባ ኢልካ ቡያ ኢልካ ዓብዱር ኢልካ እዚ ኩሉ ኣብ ግሚት ኣቲኻ ሲ ዓብዪ ናይ መስሐቢ ናይ ቱሪዝም ዝኾነት ቦታ ሒዝና ከም ዘለና ማለት እዩ። ዳሕራ ድማ እታ ንሃና ዜማ ትብል ዘለኹም ቱሪዝምን ውሕስነትን እያ ቀንዲ ኣምርኩስና ዞባና ትሕግዘና። እታ ዘለና ፀጋታት ከመይ ገርና ብቁጠባ ናይዛ ሃገር ክነውዕሎ ክንኽእል ኣለና ዝተርጌት ናሃና ማለት እዩ ብቱሪዝማዊ ኣቶ ሕጂ ዞባና ሲ ብዓለም ደረጃ ኢልና ክነሕስቦን ይከል እቲ ዘለና ፀጋታት እ ብዞባ ድዩ ብሃገር ወይከዓ ብኣፍሪካ ደረጃ ዝኾኑ ብዓለም ደረጃ ተወዳድርና ንኸይ ፀጋታት እያ ሒዝና ዘለና ማለት እዩ። እቲ ዘቅረበ ኣብነታዊ እምበር እቲ ዘተረፈ ብዙሕ እዩ ማለት 10 ሚታዊት እዩ ኣቅርብና ዘለና ሕጂ ኣብነታዊ ኢልና እምበር ኣብ ኩሉ ዓይነታት ፀጋታት 9 ሚታዊት ኣብዚ ኣይቅርብና ኣለና። ንኣብነት እዚ ኣንስታ ገዳም ሲ ሓንቲ ኣቅርብና ብዙሕ ዝተረፈ ኣሎ ኣብዚ ዘየ ምፅና ዘለና 9 ሚታዊት ኣለዎ ሕጂ ኩሉ ክትቅርባ ይትካል ኣብነታዊ ኢልና ኣቅርብና ዘለና ሕጂ እቲ ዘለና ፀጋታት ብዙሕ እዩ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ቱሪዝም ክንብል ከለና ቅድሚ ቱሪዝም ምድላውካ እንታይ ዓይነት ባይታ ኣለካ ንቱሪዝም ክተቀበሎ ሲ ቀዳምነት እንታይ ዓይነት ባይታ ኣለካ ሕጂ ባህርያዊ ባህላዊ ታሪካዊ ትንታዊ እዘን ኣርባዕተ ኩሉ ኣገዳሲ እየን ንቱሪዝም ምስሕብ ትኸውን ማለት እዩ። ዞባና ድማ እዚ ኩሉ ብዓለም ደረጃ ከምታ ዝበልኩ ብዓለም ደረጃ ተሳትፍ ትከኣል ዞባ እያ ኩሉ ፀጋታት ኣለና። ምዕሪ እትኦም ንዝምፁ ዘሎ ኣጋይሽ ኣገልግሎት ክተብሉ ትካላት ይዘሊ እዚ ቁሩብ ድኽመት ክንህሉ ንከኣል ኢና ከም ኩሉ ዞባታት መዕርፊ ኣጋይሽ ድዩ ትራንስፖርት ድዩ ዘለዎ መጓዓዝያ ናይ ባሕሪ ድዩ ኣለና ከም ምህላው ኩሉ ኣለና። ሕጂ እቲ ምድላው ድማ እቲ ባይታ ድማ ትስጥሑ ዘላ ማለት እዩ። ባክግራውንድ ተሪኹም ኣየርፖርት ኣለና ወደባት ኣለና መራሲ ኣለና ደሴታት ዘይተበከለ ልዕሊ ኩሉ ዘይተበከለ ደሴታት ኣብዚ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ እንተሪኢካዮ እቲ ዝሓይሽ ዘይተበከለ እቲ ዘበዝሐ ደሴታት ኩሉ እቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝዓበየ ደሴት ዳህለት እዩ እቲ ሳልሳይ ዝዓበየ ደሴት ድሕሪ ቀዳማይ ዳህለት ካሎስ ካልኣይ ፈርሳን ካሎ ሳልሳይ ድማ ኖራ እያ እዞም ቀዳማይን ሳልሳይ ደረጃ ዘሎ ኣብዛ ሃገር ተነግፉ ዘሎ ብዙሒ ደሴታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘላ ዞባ ወይከ ሃገር እያ እዛ ዘለና ሃገር ማለት እዩ። እተ ማለት ኢንቨስቲ ክትገብረሉ ፅባሕ ንግሆ ባይታ ዝጣጥሕ ዝከኣል ደስታትን ባህርያት ዘለዎ ከባቢታት እዩ ዘለና ማለት እዩ። ከምኡውን ዝተሓለ መራኪብ ኣብዚ ስእሊ ባክግራውንድ ዘለና ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝተሓለ መራኪብ ሒዝና ቀሪብና ኣለና ኣብቲ ንዳይቪንግ ንቱሪስትን ከምኡውን ንእንስሳ እንታይ ሽሙ ዝገብር ማለት እዩ ማንግሩፍ ኣቅሪብና ኣለና። ማንግሩፍ ሕጂ 7,000 ሄክታር ማንግሩፍ ኣለ ኣብዛ ሃገርና ማለት እዩ። እቲ ዝዓበየ ኣብ ዞባና እያ። ካብኣተን ድማ 300 ሄክታር ሚኒስትሪ ሃፍቲ ባሕሪ እንታይ ሽሙ ዝገበረት ማለት እዩ ዝፈርየት ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ኩሉ ቀሊል ነገር ኣይኮኑን እዩ። እቲ መንሰይ ኩሉ ኣብ ስራሕ ይሳቲፍ ኣሎ ኩሉ በቢ ዕዮን በቢ ስርሑን በቢ ሞዩውን ኣብቲ ዞባ ኣብ ኩሉ ዝሳቲፍ ዘሎ ማለት እዩ። ፋብሪካ ፕላስቲክ ኣለና ኣብቲ ዞባ፣ ፋብሪካ ታኒካ ኣለና ኣብቲ ዞባ፣ በረድ ኣብቲ ዞባ፣ ጨው ኣብቲ ዞባ ኩሉ እቲ ዘሎ ፀጋታት
كل من يسي حجز أبزا وفري ورسا يكعل جسات في زلو وتجز تماهرو كلهم كل هذا استماهرو كل من يسي بب انت شو مناتو بب ميو أبسر حزر كيم مالتيو اتدا بيتا ستي حالا حجي نحنا انت نسب ترى جمر تروزي مس جمرة اتجز طرف زلو ناشدش ور عدماء مالتيو انفست مالتيو دحراي تروزي يمكن يبركلنا أفلتو خنالنا نقول له من يسي إرترا تروزم أما فارق تشعت أما فارق عسر تشعت كيف الزمن يتجمره وش منس دحر خلاه يوقع عليه ماله تتفلتوا بعالم حجي كده مو زين بره دي برجوا فاميلي رويال فاميلي ويكا بعد كم زي سلطان زلوا سدرابات يجون كساخسون يرو دحر هاي إندستريال معبالة مسبرة سب دموز مسجمرة تروزم جمره بعالم دحر هاي بشي عند شعت 260 شعتا ولا تروزم أورجانيزيشن تمسرتو مالتي بعالم حجي عبرت رام ما استمر تروزم مالت بيقوم كلاز عدتي عدت كبوتا نبوتا للعسان 4 ساعات تحت حاد عمل إذا تعدمنا يتروزي مالتي للعلا عمل إن دكان رسيدنت نبلو ويا كان نباري نبلو نكال مالتي أب أرثرا ما أس جمير عدت أنت النايو أب شدش تميتين عسر تحمش تكيف الزمن وش منس عدتنا السحابة نبلو مسك السحابة أبزا غربنا لنا رغم ما تخونكم زي شدش تميتين عسر تحمش تكيف الزمن أب عالم مجمرته تروزيم زبهل مبوق كلاوي زخنت زي ورباوت كتما باص مالتي زي ورباوت كتما باص خاطرين كلغه هنسان اكاديميا يعني مصنوعه من مرجان البحر نبلو تمزين هاي بحري كورال سرحت يعني خلينا نقرا يكون هي يعني مصنوعه ليس من السمنت اي مي ليس كاب سمنت يكون كاب بلوكيت يكون كاب ابن يكون يعني كاب لول قيح بحري مرجان البحر يعني حجسي خلينا نقرا يكون اذا كله ابجمت اتي خسي زوبانا ويكا افتزلنا ريسكا تمنى زوبا باس انتنا يا حجي قال لي لا يكون مالتي يتزلنا صقاتات بكل بقطبايلكا بحرشالكا بحفتي بحريلكا بكل عين بمعدنلكا يجي بوتاشالو افتي زوبانا يا نابنت تزي تحت البوتا ابقى اب زوبانا زلا 100 متر تحت السفح البحر دالول زبال اب كبابي بوتاش بدا كمون ابي حبد لنا فلوس زبلت عبدا حجي بكل خباب ابي حباد حجي في لينت انت له لعل حنت سنت كيكك طعم ما يترخبها فتا بحري حجزي ابقل قال خبابات الله يبال يعني كمزي يغر مكايو مرج البحرين يلتقى برجهم برزخ الله يبقى زبال القران اذا سي لك انا بعلي خيدي تعميو انفيس جيريا ما سياو يعني اللي اربعه تجي علت جيرا له خبي حباد حجزي في لين نزل له ابي حباد افتا بدا خباب نزو بقى له خباب محدار بدا عدي خباب دما أفتي لعن بدر خلينا بالكلا كب عند الله نلا علي جيس كات خير كلا خذ الله بوتا مال شتي أبي حبر نقوله سيرك اليوم خمس قاعات مسيلو أوجت هذا الله قرب أقرب الله أو مانغروف يلا نحجي مانغروف قربنا يوم مانغروف ترخ بأفتا جماعي منا أبي حبر حجي في لينة تزي حجي تزلنا سجاتات أبزوبنا إذن إذننا قلصنا خن ودوا أي نكالنا مساخن مال شتي حجي مالس بصحف بقلن قلنا كمان أدلينا خلينا بلا نكالنا جينا أب مسرح لنا مالتي تزغرب نزلنا عسرتني تاوت خنب لكم تكون مجنان أيكونين مالتي.

شهد الله فاضل طابت اوقاتكم من الفضائل الاريتريه نحييكم ونقدم اليكم نشرة اخبار الظهيره، وفي البدء نستهل باهم وابرز العناوين. تشييع جثمان الشهيد المناضل والوزير السابق ثمان حسون. جهود متواصله للحفاظ على الالات الموسيقيه التراثيه ونقلها الى الاجيال الحديثه. الجالية الإريترية في السويد تحيي الذكرى الخمسين لتأسيس مدرسة الثورة. ترامب يفرض رسوم العمل القسري على 60 شريكا تجاريا. اليونان تقرر شراء منظومة دفاعية من إسرائيل مقابل 2.8 مليار يورو. الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل مليار دولار لانتهاء قانون الأصوات الرقمية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أقيمت صباح اليوم بمقبرة الشهداء في العاصمة أسمرة مراسم تشييع جثمان الشهيد المناضل والدبلوماسي والوزير السابق سمر الرسوم بحضور الرئيس سياسة فورقي وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة إلى جانب حشود غفيرة من المواطنين، فيما نقلت مراسم التشييع مباشرة عبر الفضائية الإريترية. وخلال المراسم استعرضت المسيرة الوطنية للشهيد الذي التحق بصفوف قوات التحرير الشعبية عام 1976 وشغل خلال سنوات الكفاح الوطنية عددا من المهام في الإدارة الشعبية والعلاقات الخارجية، إضافة إلى مسؤوليته عن شؤون الاستخبارات والأمن في السودان. وحقب الاستقلال تولى الفقيد العديد من المناصب القيادية، حيث عمل أول أمين عام للحكومة الإريترية المؤقتة بين عام 1991 و1992، ثم مسؤولا عن مكتب الأمريكيتين والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية بين عامي 1993 و1996، قبل أن يعين سفيرا لإريتريا لدى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من عام 1997 وحتى العام 2003. كما شغل منصب حاكم الأقليم الأوسط بين عامي 2003 و2006، ثم وزيرا للتعليم من عام 2007 حتى العام 2018، قبل أن يكلف سفيرا للبلاد لدى أثيوبيا وممثلا دائما لدى الاتحاد الأفريقي خلال الفترة من العام 2018 وحتى العام 2025، حيث خدم الوطن بتفان وإخلاص في مختلف المواقع التي تقلدها. ووضعت أكاليل الزهور على ضريح الفقيد باسم حكومة إريتريا من قبل فخامة الرئيس سياس أفورقي، كما وضع أكاليل الزهور كل من وزير الحكومات المحلية الوزير عبد الله موسى ووزير الخارجية عثمان صالح ووزيرة التعليم حليمة محمد، إضافة إلى نجله راميل سمري نيابة عن الأسرة. ويعد الفقيد أحد أبرز الشخصيات الوطنية التي كرست أكثر من خمسة عقود للنضال من أجل استغلال البلاد وصون سيادتها والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة. وقد رحل عن عمر ناهز 83.

عاما بعد معاناة مع المرض، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء. أكد القائمون على جناح إقليم عن سبا في مهرجان إريتريا 2026 أن الإقليم يواصل جهود للحفاظ على الآلات الموسيقية التراثية ونقلها من جيل إلى آخر من خلال العروض والأنشطة المقامة ضمن فعاليات المهرجان. وأوضح مدير التراث الموسيقي والفنون التقليدية سيد فسهاي لبساي أن الإقليم عرض 11 آلة موسيقية تراثية من بينها البقنا والواطا والشمبوقو والكرار في إطار الاستعدادات المكثفة للمهرجان، مشيرا إلى أن هذه الآلات تجسد ثراء موروث ثقافي للإقليم وتسهم في إبراز تنوعه الحضاري. وفيما يتعلق بالفنون التقليدية، أشار إلى أن ما يشهده هذا المجال من تطور يتطلب توفير المزيد من الفعاليات والبرامج الثقافية على مدار العام وعدم الاكتفاء بالمهرجان الوطني وحده. من جانبه، أوضح عضو لجنة عرض البيوت التراثية الأستاذ عبدو الدادي أن المعروضات التي تجسد أنماط المعيشة والملابس والأطعمة والعادات التقليدية تؤدي دورا مهما في التعريف بخصوصية القوميات الإريترية وإبراز جمال تنوعها الثقافي. وأضاف أن جناح البيوت التراثية يشهد تطورا متواصلا من عام إلى آخر من حيث أسلوب العرض والمحتوى، لافتا إلى أن نماذج المنازل التقليدية لقوميات التيغري والبيلين والتيغرينيا التي قدمت مع الحفاظ على طابعها الأصيل حظيت بإعجاب واسع من زوار المهرجان. نظم فرع الإرشاد والتوجيه المعنوي بوزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الإعلام معرضا للصور والمقتنيات ضمن فعاليات مهرجان إريتريا 2026. ويسلط المعرض الضوء على التراث النضالي لمرحلة الكفاح المسلح من خلال عرض أجهزة الاتصالات اللاسلكية المستخدمة منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى الاستغلال، والمعدات الطبية للوحدات الصحية والمجلات والكتب باللغتين التيغرينية والعربية، إضافة إلى النواة الأولى للآلات الموسيقية. وإلى جانب ذلك، يسلط المعرض الضوء على لوحات ورسومات فنية تجسد ملاحم الصمود في إيصال الإمدادات للوحدات العسكرية وبطولات تحقيق الاستغلال وحماية السيادة ومشاريع الحملة التنموية في البلاد. وأوضح الشاب متكل اليماني عضو فرع الإرشاد والتوجيه المعنوي بوزارة الدفاع لوكالة الأنباء الإريترية إرينا أن المعروضات المادية جرى حفظها في أقسام وزارة الدفاع، بينما أعدت اللوحات الفنية بالتنسيق مع وزارة الإعلام. وأعرب الزوار عن إشادتهم بالمعرض لكونه يوثق النضالات من أجل الاستغلال وحمايته، داعين إلى توفير مقر دائم وآمن لحفظ هذه المقتنيات ونقلها للأجيال القادمة. أحيا أبناء جالية الإريترية المقيمون في السويد اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار إحياء عظيم لجهود جديدة في بناء الوطن خلال احتفال رسمي أقيم يوم 22 من يوليو في العاصمة السويدية ستوكهولم. وشهدت الاحتفالية حضورا واسعا لأعضاء جمعية قدامى طلاب مدرسة الثورة والمقاتلين السابقين إلى جانب عدد من الضيوف والمشاركين. وفي كلمة له خلال المناسبة، ألقى سفير إريتريا لدى جمهورية إيطاليا والسفير غير المقيم لدى السويد السيد فوزاسيون بيتروس كلمة تناولت الدلالات التاريخية لهذه المناسبة والمسيرة التي قطعتها المدرسة. من جانبه، وجه رئيس اللجنة التنسيقية للأعياد الوطنية في الدول الإسكندنافية سيد ألم تخلي قرقيش تهانيه وتحياته للمشاركين سواء عبر الحضور الفعلي أو المتابعين للبث المباشر، معربا عن تقديره لكافة الجهات والأفراد الذين ساهموا في إنشاء برنامج استرجاع الذكريات وفعاليات تأسيس مدرسة الثورة. وفي سياق الاحتفالية، عرضت بيانات توضيحية تناولت الجهود التاريخية التي بذلتها الجبهة الشعبية انطلاقا من إدراكها لضرورة تعزيز المعرفة، مما شكل ذلك الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، حيث تبنت مبادرة التعليم في خدمة الجماهير لتعميم التعليم النظامي ومحو الأمية. وأكدت الكلمة الصادرة خلال المناسبة بأن تأسيس مدرسة الثورة يحتل مكانة تاريخية بارزة في هذا المسار التعليمي والوطني. وقد تضمن البرنامج فقرات متنوعة تناولت تاريخ تأسيس مدرسة الثورة والتحديات والعقبات التي تم تجاوزها عبر مسيرتها، إلى جانب شهادات حية قدمها خريج المدرسة. كما شهد الاحتفال معرضا للصور الفوتوغرافية سلط الضوء على أنشطة الطلاب اليومية وأبرز المساهمات الجليلة للكوادر التعليمية والقائمين على إدارة المدرسة. دعا الممرض إبراهيم جيمع مسؤول مركز شغال الصحي بمديرية أصماط الأهالي إلى التجمع والاندماج في مراكز محددة، مؤكدا أن تضاريس المنطقة الوعرة وتبعثر القرى يشكلان عائقا كبيرا أمام تقديم الخدمات العامة بشكل عام والخدمات الصحية على وجه الخصوص. أوضح الممرض جميع أن افتتاح المركز في يوليو 2022 والذي يقدم خدماته لقرى حوتي وشقالي وأكوار وأصماط
واغش وململت أسهم في تحقيق نتائج إيجابية.

الشبابية، حيث ارتفعت نسبة الولادة داخل المرفق الصحي ب 10.5% ومتابعات ما قبل الولادة للحوامل ب 17.7%، فضلا عن انخفاض معدل الإصابة بمرض الملاريا إلى ما دون الصفر بفضل وعي المجتمع وارتفاع نسبة التغطية بالنظافة العامة لتصل إلى 85%. كما أشار الممرض جمع إلى أن تزويد المركز بالطاقة الشمسية بجهود مجتمعية أسهم في رفع نسبة تطعيم الأطفال دون سن الخامسة إلى 100%. ورغم هذه الإنجازات، شدد على ضرورة الإسراع في خطة دمج القرى المترامية الأطراف لضمان وصول الخدمات الصحية للجميع وتغطية المناطق المتبقية. احتفلت مدرسة أسمرة لصناعة الخزف في 23 من يوليو بتخريج 19 متدربا، أنه تدريبا استمر عاما كاملا شمل الجانبين النظري والعملي في إطار جهود تطوير الكفاءات المهنية وتأهيل الموارد البشرية. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ رومائيل تخلي أن البرنامج التدريبي اعتمد على التدريب العملي إلى جانب الدراسة النظرية، مشيرا إلى أن المدرسة وبعد استئناف نشاطها وفق المنهج الذي أقرته وزارة التعليم عام 2010 وصلت تقديم برامجها التعليمية على مدار 3 أيام أسبوعيا ضمن فترتين دراسيتين، وتمكنت حتى الآن من تخريج 213 متدربا. وأكد ممثل الخريجين أهمية المهنة في تعزيز فرص العمل وتحسين الدخل، معربا عن التزام الخريجين بنقل المعارف والمهارات التي اكتسبوها إلى أقرانهم والمساهمة في نشر الخبرات المهنية داخل المجتمع. من جانبه، دعا مسؤول فرع المتابعة وضمان الجودة بوزارة التعليم السيد معشوق أبرتنسايه، دعا الخريجين إلى توظيف ما اكتسبوه من مهارات في حياتهم العملية والعمل على تطوير خبراتهم من خلال الممارسة المستمرة، مؤكدا أن التعليم والتدريب المهني يشكلان ركيزة أساسية في إعداد الكوادر المؤهلة لدعم مسيرة التنمية الوطنية. بشرط الفضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة بنسبة 10% و 12.5% على السلع الواردة من 60 شريكا تجاريا منهم الاتحاد الأوروبي والصين، تزامنا مع انتهاء سريان الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة بنسبة 10%. وتعد هذه الخطوة أحدث مساعي البيت الأبيض لإعادة فرض رؤية ترامب بإعلان رسوم جمركية على جميع دول العالم تقريبا، بعد أن ألقت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الرسوم المتبادلة التي تراوحت بين 10% و 50%، وفرضها ترامب العام الماضي بموجب قانون للطوارئ الوطنية في محاولة لتقليص العجز التجاري الأمريكي. وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن التكتل يعتبر الرسوم الجمركية الجديدة صدمة، وأن مبررات واشنطن لا معنى لها. أقرت اليونان خططا لشراء قبة درع أخيل الدفاعية المضادة للصواريخ والمسيرات والطائرات من إسرائيل لقاء مبلغ قدره 2.8 مليار يورو وفق ما أفاد به مصدر من وزارة الدفاع في أثينا. وتأتي الصفقة في إطار خطة إنفاق دفاعي ضخمة بقيمة 4.2 مليار يورو، تشمل أيضا طائرات النقل سي 390 ميلينيوم وطائرات هيرون غير المأهولة وصواريخ مروحيات أباتشي والمركبات المائية الشبح فيكتر وأنظمة سونار خاصة بالفرقاطات وفق وثيقة صادرة عن الوزارة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية. وقال مصدر في الوزارة أنه تمت الموافقة على شراء درع أخيل خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية والدفاع اليوناني برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس. وأفادت وثيقة الوزارة بأن متعهدي قطاع الدفاع في اليونان سيسهمون بمبلغ 700 مليون يورو في مشروع القبة. فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية من خلال منح خدمات أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر جوجل بلاي. وأوضحت المفوضية في بيانه أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو بسبب تفضيل جوجل لخدماتها مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر جوجل بلاي. ومنحت المفوضية جوجل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم.

بالقواعد. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تشييع جثمان الشهيد المناضل والوزير السابق سامري رؤسون. جهود متواصلة للحفاظ على الآلات الموسيقية التراثية ونقلها إلى الأجيال الحالية.

اليونان تقر شراء منظومة دفاعية من إسرائيل مقابل 2.8 مليار يورو. الاتحاد الأوروبي يقرب جوجل مليار دولار لانتهاء قانون الأسواق الرقمية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: زيادة نعدس مبلن مالتي أب دقم اسم مثلا لكن ناوت معرس بمولو لنا كاب استعدك ساب زلا على مالتي وايدا لنا كم زلومي شحاني سنيا أبوتات كانوا قمت كي جمرنا قدم عديتات بعلن بحمد سرعو وزن برا أبو لو صالو أبو قمتع أبو دما سايبلاني رنزغا وايدا زبالي خاب حمد سرع ولا حنتي كساب الجنة زي بلزون أربعة ولد بس عن نبرت على النمل بعفشة كابو في تفلي زبلغة عمتاوي كل سب فولت زلو مرعت كساب عسر تغلته دقة وطيات شين سلا زي نبرت أوشتي ناي تجزا أبتي مدربيت أو تسرح شغاق على تنا زي غا ستاري تبان مرعت رحات شين الله خم مرعت وصا ولا حد غشين الله يكلني كساب عسر تغلته دهر عسر تغلته إذا ستاري تبان تدفن مرعت كم سبع ويمس حماتا ويمس نعلتا وطيعة نبرقات شين مالتي كاو مس نا مرعوت مسكدنا استفلا لي مسارح لهنا قدم نتقمو لهم زنبرنا مزناقعنا عند مرعوتي كم بعال قبطا شدد زيوم كلهم علونا كساب ناي سقصو سرولو زنبرو مصعن مران كساب زي خيترف حزنا مسينا لنا ابزع مز مالتي سلازي بعفشا قشات زوب عن سبب فلا كا بهيره تغرينيا ابزي خدمو تي تنتاون يا تاون زبال نيا بوتاتنا نبرت بعقمنا حجنا يا مسنالنا تسرف غا أبقى صالي كسلنا نملنا عم نمسكا بعال ملو تسفى يا خبري فوت
1: مزين مرة عملو شما عثمان محمد سعيد بحال حلافة سبورت النظام حقازية كم كوميتة دكان عبياتي يسرح لقنا خا بهر تقري حزاتو مزيازة لخا كم سبات حزاتو مزيازة لخا أبو حقون أبو حقوتات اللو حمو ابو مرعو قال له مرعو دون قال له هذه هو بهر تغرز وكليو بهر تغرك ها ابو زبع سبع حتى كاب ابو زبع سبع تغرك بهر تغري وتوكل دهرو ها بهر تغري حذا تو زلها وستي زيوم ابو زيا زلو حمو ابو تات مرعو تيوم زيوم ابو زيا زلو ها يما نم بيوم زلنا ها مرعو تيوم زيوم كاب زلو ها زان نريا زلنا غزها ما ابا حقوتات جي كمتن بلو بهراتنا ها أبزوب عن سبا نفس وقف عامد عمد نفس وقف نوزوب هذا الركبان وسان زوباتات نك عيرنا نكون له بهالك فلتو هذا عمد هبرون تمسى كلا عمد قلب تمسى سالس عمد أسماتكم من دبلنا كلنا بحق هذا الوقت نكلنا بعد حنينا جينا بالناس اللي نريد لنا كورناي جمالي نجانا كا أبو مر عاوز الله كا كورناي جمال لنا أبو شتى هذا لنا بهر كل بهر هذا الجرز وكل لنا مالتيه أب مس أب حقوت هذا الله بس أبو مرعو زلو أبير مرعز الركب كا بهر تجرز وكل نبرت علنا مالك
2: هراي مجمع مرتا شمي محمد ريس بال كابزو بعن سبا أنا بتينا كابرو زو بحال حال لو زو بحال حال كاب كرن بمعرب أربعة خمسة كيلومترات ركب بس خاء حجي حجنا بتينا زلنا خاء ناي بهرا بلين قدم أنت كمي خمسة نبرة بهرا بلين بس حجنا بتينا زلنا كابزو نريد زلنا خاء حجي كل تجزاينا حجنا مثلنا مثلنا حنتي تقولي أتبهل تحت يا خا أبلورا إن أنا بلا مالتيو تي أبلورا تبهل ناي مرعاتن مرعوني يا تي يا خا ناي أبون أدير يا مالتيو تي أتكون بلا مالتيو حجينا ناتن تحسته الله مالتيو حتي تي يا خا معرات ها أرجينا نبلا ويا خا عرق أي زبهل الله أبكل تي أنا زركب تي ناي مرعاتن مرعون خون كله زخا ناي أدير أبوني مالتيو أبتي تكون زلوا مالتيو حجي كم ترى ذا الله خا أبتي كدمي تي تكون داسنا نقبر تي أداس خا كوف مبليت ناي تأبونا يا مالتيو أتو أبو خيلو زخونة نياوتنا بعرضيو زخونة أربوز دلية الناس عربي كم تتوقع زلهم يتعرب مالاتيو عجي أبتو أبلو أبلورا ويتا أبلو نبلو كم تزرع أخايو مرعات مرعون ترايهم زنبروا أبا ما دقا سيتو من وسون إوان مالاتيو كل قزة زي كوني زي نحات إرقزة مالاتيو أبا زنبرو مالاتيو أبا خب جاكا تا عرقاي نبلا خالصي ولا حانتي يبلان مالاتيو عجيزة أبونا ترى ذا لها تتقرب زول له مسؤو أبتو قد ميؤو مسارا له ويخاء مجربي مجربي تنا نبلو يتقرب له كم زخاء مخرونا نبلو ببيلين ويخاء تي مندل يخاء تبلو بتقريا بحال مسلني مندل اللي هو أبو كم ترى ذا لها مالاتيو ودو خاء مسؤو خوينو أبقى يعلنو مالاتيو عجي أبتا وشت غزا عند حراتينا خاء استفلا ليه لو عجي بتيقى عات نسار حلو قرع قلو تقرع خاء بتاك أستسار حي مالاتيو أجي أبتكلم زخون أنا حاط إيماتي نادر برام كل بعنجايتن بنتاشموز بعنجايتن بتكانس تسرحيو أجي بهرب لينك

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان، نحييكم من هنا من أرض المعارض الإكسبو حيث تقام مهرجاناتنا السنوية. نحن معكم اليوم وتغطية خاصة بمناسبة مهرجان إريتريا لعام 2026. كما نعلم جميعا مهرجان إريتريا دائما يضم العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والتراثية وأيضا الاجتماعية التي تعكس هويتنا وثقافتنا الإريترية. نحن معكم وجولة وتغطية خاصة بهذه المناسبة، سنقدم لكم القليل مما يقدمه هذا المهرجان لأن هذا المهرجان كبير وواسع جدا ولا يمكن تغطيته في خلال دقائق، فلهذا سنحاول أن نريكم المحتوى الأساسي لهذا المهرجان، مهرجان هذا العام، مهرجان عام 2026، وقتا ممتعا نتمناه لكم مع حلقتنا اليوم.

شاء الله السنة الأغاليم يمكن ما بقدر أسرد وأدي كل إغليم حقه، لكن أقدر أقول بعض المقتطفات أو بعض الأشياء اللي أنا قاعد أشوفها غطى المهرجان أو المعرض عندنا جانب السياحي والزراعة والتعدين، والله أقول جميل شامل على الزراعة اللي هو شعارنا القاش بركة سلة غذاء الوطن إن شاء الله، وفيما بعد ربما سلة غذاء العالم نتمنى ذلك. برضو ماخذين من جزء من المناطق الأثرية اللي هي عندنا مناطق أغوردات وغيرها، والزراعة

0: معي حزبناك.
1: واللفتة الحلوة والبارعة والهدف منا أساساً بنتمناه أو بكل بنترجاه كنا اللي هي زيارة الأطفال، الأسر كلهم بيكون معاهم أبنائهم، واللفتة حلوة، الرسالة بنوصلها للطفل مع الشيء اللي أخذه في المدرسة، مع المحتوى اللي عنده من البيت أو من المعلومات اللي بلقاها من الأسرة أو من المجتمع، بيجي يلقى الأشياء بالصورة قدامه، بيحكوها له ناس من نفس المكان. تقريباً شيء جميل جداً. أكثر حاجة يعني عجبتني إنه اللي هي زيارة الأطفال، وفي بعض الأطفال كمان بيسألوا أسئلة ما شاء الله عليهم، يعني ربنا يحفظهم ويقدمهم.

والله كثير، وإن كان المهرجان السنة غير من الزمن بتاعه، زمان كالمعتاد بيكون في شهر 8 اللي هو بياخد فترة كاملة بتقدر تتحصل على العديد من المنتجات الزراعية. السنة جاء الزمن قبل ما كالعادة، يعني قبل الزمن المعتاد عليه، فبيكون في أشياء قبل ما تنضج أو قبل ما نتحصل عليها وصلنا. لكن بالرغم من هذا كله يعني الحمد لله بشوف المهرجان إنه مغطي جناح كبير، مغطي أشياء عظيمة وأشياء مفيدة. ده بيوري إنه صمودنا، بيوري إنه مقدراتنا، تحدينا لكل الظروف، لكل الأشياء إن شاء الله يعني.

الإدارة لحد ذاتها أو الوفود اللي جاية بتحضر سياحة. نحن من خلال هذه الساحة بنفرد كل ما عندنا من أشياء الناس بتتعرف عليها، بدل ما تكون بالحديث أو في الخيال يمكن تكون شيء مرئي ملموس محسوس. واحد. الشيء الثاني تبادل خبرات بالنسبة للأقاليم وبالنسبة للوافدين من برا وبالنسبة للعالم، حتى الناس اللي بتشاهد أو الناس اللي بتقرأ، لأنه بيكون مرئي ومقروء إذا كان بالجريدة أو إذا كان بالإعلام. ربنا يديكم العافية، الصحة والعافية، يعني ما مقصرين، مغطين الكامل إن شاء الله. فبنلقى الشيء الثالث برضو حتى نحنا بتكون في تبادل خبرات ما بين إقليم وإقليم، بيكون في تفاكر، بيكون في تنافس، بيكون في خلق روح معنوية أو دافع قوي للتحدي وللصمود ولإبراز المقدرات والكفاءات بين إقليم، من إقليم لإقليم، وحتى أحياناً في داخل الإقليم ذاته كل جناح بيقوم يحاول يفرد مقدراته أو يبذل جهده عشان ما يطلع أكثر أو أعظم أو أجمل شيء عنده يعني.

والله إن كان الفائدة أو الهدف كبير ما بقدر أعممه عام، لكن بقدر أقول واحد

محتوانا يعني ككل سنة نحن نأتي بالموارد البحرية، الموارد الطبيعة البحرية. لدينا أشياء يعني تراثي توجد فقط في الجنوب البحر الأحمر، ومعظم ما جئنا به أخرج داخل البحر. وعندنا أسماك ومرجان البحر، ونريد أن نري أن أهمية مرجان البحر في وجود الأسماك في البحر، ولذلك لدينا عدد كبير من مرجان البحر. أيوة، لدينا تطور في السنة هذه. السنة هذه أضفنا الموارد الطبيعية من الأرض، يعني موارد كالأشجار التمر وأشجار العكات وأشجار جابا. وعندنا يعني كل سنة كنا نأتي بموارد البحرية فقط، السنة هذه أضفنا موارد ليست من البحر، لأننا أيضا لدينا مزارع وأماكن تزرع فيها أشياء كالتي قلتها قبل قليل يعني.

في رأيي أهمية المهرجان يعني لديه أهمية كبيرة. أولا هذه فرصة لترى موارد الأقاليم الأخرى وتتعرف مع أناس كثر ويكون لديك انتماء، يعني تشعر بشعور من الانتماء الوطني والفخر. يعني المهرجان هذا لديه أشياء يعني أهداف كثيرة، ونحن نفرح كل سنة ونأتي بمسافة 700 كيلومتر حتى نكون يعني حتى نكون مع المهرجان، يعني حتى نكون داخل المهرجان يعني.

0: عمت.
1: تمام. اولا الشعب الاريتري لدينا نحن بحر طويل، وبحرنا بحر ثري بكل معنى الكلمه، لكن معظم الناس لا تعرف. مثلا الاسماك تؤكل في المكان يعني اللي فيها بحار، يعني في شمال البحر الاحمر وجنوب البحر الاحمر. واما الاماكن الثانيه ليس لديهم وعي عن الموارد البحريه الموجوده في اريتريا، و ليس لديهم وعي عن مدى ثروه البحر الاحمر. لذلك نحن ناتي كل سنه حتى نري كم ان البحر الاحمر ثري جدا.

طبعا حاول اي موعو كلم يا شريحه برنامج كبش هنا مفره جنوب زوبل اوروبا الىو اول تاريخيا دير مداكو نمت نبوب نيرال تو يانو سوغسي الىو تام فنا نبره نحفزه كبتن هنا الىو كبش هنا ما تمنع عينتكم الىوكو كبش هنا ادو حل حد هنا عتيرة ولا حين هنا بشي تلا حين هنا عديلوك عديلوك تيتم ليل ولا حين هنا أدوح عينه ثمن إلهي عينك بشي هنا

بكاكو وطنتي تطويرا درجه لينم ايلا نكرعتم ايلا بانانم ايلا بنو يدم يشرحم يدعبكو تمج مهرجاني هدف تتيكي

اختي نحن اولا يعني جبنا على رسمنا على اربع درجات، اول الحيوانات البريه بالموديل جبناها، بعدين الخلفيه اتحدث بكل الثروات التاريخيه والثروات البحريه والاثار كلها موجوده بخلفيه المعرض يعني، وثانية الإنتاج الموجود في الإقليم قربنا على المعرض يعني، والرابعة جبنا عن طريق الفيديو قربنا على المعرض الثورات في من ناحية يعني البحرية الزراعية وكلها تاريخية والعادات والتقاليد كلها بالفيديو يعني، قربنا للشعب الذي يشاهد هذه المعرض يعني. أيوة نحن يعني نبدأ قربنا المعرض ونشوف الرأي يعني المشاهدين، فالحمد لله يعني عندنا اختلاف فعلا من كل الأقاليم، لأنه عندنا اختلاف بإيش كل الثورات الموجودة في إقليم شمال البحر ليس موجودة في الأقاليم الثاني، اختلاف شديد يعني الحيوانات البرية زي ما شايف الحمار الوحش والنعامة والغزال واسمع عندولا والسلحفاء، وحتى السلحفاء هذا يعني في العالم إنتاجها يعني ليس يعني يقل القاعد، فنحن لكن حتى الصيادين كعادتهم يحافظوا عن الثورات البرية والبحرية في عاداتهم ليس يعني بالش اسمه، فالسلحفاء بالأكثر في ناحية البحر الأحمر أكثر العدد في جزر دهلك الآن، فنحن اعتبرنا على هذه المشاركة في المعرض حقنا الرمز حقنا السلحفاة هي، وفي اختلافنا برضو تعتبر إقليم شمال البحر الأحمر السياحة والأمن يعني معتبرة على السياحة هي أكثر، لأنه إيه بلد تاريخ يعني أبدأ يعني مثلا إقليم شمال البحر الأحمر أطول إقليم في وثاني أكبر إقليم أطول إقليم وثاني يعني بالمساحة والثانية، فعندها أكثر من 11 مديرية وواحدة مينا كبيرة يعني أيوة ومطار كبير، وعندها يعني 10 مراسي يعني، فهذه الطريقة اختلاف شديد عندنا مع المديرية مع الأقاليم الثانية يعني.

0: الزراعة يعني عندنا مختلفة الزراعة هنا الآن، زراعة التمر يعني في مختلف البلدان يعني. أبدأ من قارورة إلى مديرية فرو، من مديرية قارورة إلى مديرية فرو عندنا الزراعة، زراعة التمر يعني. يعني الآن قربنا قاعد على المعرض يعني، اختلاف يعني الطعم والحجم وكله عندها يعني، بالذات بالإقليم بالمديريات يعني. لكن إنتاج ما شاء الله ينتج بإنتاج هائل يعني.
1: مشاهدينا الكرام، كنا معكم من هنا من أرض المعرض الإكسبو حيث يقام مهرجان إريتريا لعام 2026. حاولنا أن نقدم لكم القليل من العروض الكثيرة التي تقدم هنا بمناسبة هذا المهرجان، تلك العروض التي تعكس الهوية والوحدة والوئام الذي يعيش فيه الشعب الإريتري. وكما ترون هنا من خلفي الزوار يصلون إليها هنا لمتابعة مهرجان إريتريا لعام 2026 عن قرب وعن كسب. وبهذه المناسبة ندعو الجميع لزيارة أرض المعرض الإكسبو ومتابعة هذا المهرجان، مهرجان عام 2026. إلى جديد اللقية بكم إن شاء الله في الحلقات المقبلة. تقبلوا تحيات سعاد صالح وتحيات المصور داويت قبر أب وأيضا تحيات المنتج مدهني زكارياس. إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. تشييع جثمان الشهيد المناضل والوزير السابق سمرة رؤسهم. افتتاح المهرجان السنوي 28 للإريتريين في الدول الإسكندنافية. حملة الطلاب التنموية في إقليم عنسبة تنفذ بمشاركة 7500 طالب. في الأنباء العالمية، ترامب يفرض رسوم العمل القسري على 60 شريكا تجاريا. اليونان تقر شراء منظومة دفاعية من إسرائيل مقابل 2.8 مليار يورو. والاتحاد الأوروبي يغرم جوجل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أقيمت صباح اليوم بمقبرة الشهداء في العاصمة أسمرة مراسم تشييع جثمان الشهيد المناضل والدبلوماسي والوزير السابق سمرة رؤسهم بحضور الرئيس إسياس أفورقي وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة إلى جانب حشود غفيرة من المواطنين، فيما نقلت مراسم التشييع مباشرة عبر الفضائية الإريترية. وخلال المراسم استعرضت المسيرة الوطنية للشهيد الذي التحق بصف

في جبهة التحرير الشعبية الإريترية عام 1976، وشغل خلال سنوات الكفاح الوطني عددا من المهام في الإدارة الشعبية والعلاقات الخارجية، إضافة إلى مسؤوليته عن شؤون الاستخبارات والأمن في السودان. وعقب الاستقلال تولى الفقيد العديد من المناصب القيادية، حيث عمل أول أمين للحكومة الإريترية المؤقتة في السودان بين عامي 1991 و 1992، ثم مسؤولا عن مكتب الأمريكيتين والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية بين عامي 1993 وعام 1996، قبل أن يعين سفيرا لإريتريا لدى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من عام 1997 إلى عام 2003، كما شغل منصب حاكم الإقليم الأوسط بين عامي 2003 و2006، ثم وزيرا للتعليم من عام 2007 حتى عام 2018، قبل أن يكلف سفيرا للبلاد لدى إثيوبيا وممثلا دائما لدى الاتحاد الإفريقي خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2025، حيث خدم الوطن بتفان وإخلاص في مختلف المواقع التي تقلدها. ووضعت أكاليل الزهور على ضريح الفقيد باسم حكومة إريتريا من قبل الرئيس إسياس أفورقي، كما وضع أكاليل زهور من كل من وزير الحكومات المحلية الوزير عبدالله موسى، ووزير الخارجية عثمان صالح، ووزيرة التعليم حليمة محمد، إضافة إلى نجله راميل سمري نيابة عن الأسرة. يعد الفقيد أحد أبرز الشخصيات الوطنية التي كرست أكثر من 5 عقود للنضال من أجل استقلال البلاد وصون سيادتها والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة، وقد رحل عن عمر ناهز 83 عاما بعد معاناة مع المرض، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء. افتتحت في العاصمة السويدية ستوكهولم يوم 23 من يوليو فعاليات المهرجان السنوي 28 للإريتريين المقيمين في الدول الإسكندنافية تحت شعار صمودنا ضماننا، بحضور سفير إريتريا لدى إيطاليا والسفير غير المقيم لدى السويد السيد فيسهاتين بيتروس. وشهد حفل الافتتاح الذي شاركت فيه الجاليات والاتحادات الإريترية في دول إسكندنافيا مراسم رفع العلم الإريتري، إلى جانب فقرات جسدت وحدة الشعب الإريتري واعتزازه بهويته الوطنية وإبراز موروثه الثقافي وقيمه الأصيلة. وفي كلمته بالمناسبة استعرض رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الوطنية السيد ألم تخلقرقيش مسيرة المهرجان على مدى 28 عاما، مشيرا إلى ما حققه من تطور وما واجهه من تحديات، مؤكدا أنه ظل منصة للحفاظ على التاريخ والثقافة الوطنية وتعزيز روح الانتماء والفخر والاعتزاز بالهوية، كما دعا إلى مواصلة دعم مشروع إنشاء قاعة إريترية دائمة في السويد بهدف توفير مقر دائم لإقامة المهرجان والفعاليات الوطنية مستقبلا، وحث أبناء الجالية على الإسهام في تسريع إنجاز المشروع. يتضمن برنامج المهرجان أكثر من 15 جناحا أقامتها الجاليات والمؤسسات الوطنية والبلديات، إلى جانب معارض تجارية وندوات يقدمها ممثلو الحكومة الإريترية ومحاضرات متخصصة ومعارض فنية وبازارات للمنتجات الإريترية ومعرض للكتب وبرامج ترفيهية للأطفال، إضافة إلى عروض فنية وثقافية تقدمها فرقة فولكلورية قادمة من إريتريا وفنانون إريتريون من مختلف دول المهجر. ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى يوم الأحد 26 من يوليو. أكد القائمون على جناح إقليم عنسبة في مهرجان إريتريا لعام 2026 أن الإقليم يواصل جهوده للحفاظ على الآلات الموسيقية التراثية ونقلها من جيل إلى آخر من خلال العروض والأنشطة المقامة ضمن فعاليات المهرجان. وأوضح مدير التراث الموسيقي والفنون التقليدية سيد فسهايد بساي أن الإقليم عرض 11 آلة موسيقية تراثية من بينها البقنة والواطة والشامبوكو في إطار الاستعدادات المكثفة للمهرجان، مشيرا إلى أن هذه الآلات تجسد سراء الموروث الثقافي للإقليم وتسهم في إبراز تنوعه الحضاري. وفيما يتعلق بالفنون التقليدية أشار إلى أن ما يشهده هذا المجال من تطور يتطلب توفير المزيد من الفعاليات والبرامج الثقافية على مدار العام وعدم الاكتفاء بالمهرجان الوطني وحده.
من جانبه أوضح عضو لجنة عرض البيوت التراثية الأستاذ عبدو أدادي أن المعروضات التي تجسد أنماط المعيشة والملابس والأطعمة والعادات التقليدية تؤدي دورا مهما في التعريف بخصوصية القوميات الإريترية وإبراز جمال تنوعها الثقافي. وأضاف أن جناح البيوت التراثية يشهد تطورا متواصلا من عام إلى آخر من حيث أسلوب العرض والمحتوى، لافتا إلى أن نماذج المنازل التقليدية لقوميات التيغرينية والتيغرة والبلين التي قدمت مع الحفاظ على طابعها الأصيل حظيت بإعجاب واسع من زوار المهرجان. تتواصل في إقليم عنسبة فعالية حملة الطلاب التنموية التي تنظم هذا العام للمرة 28، حيث يجري تنفيذ برامج مكثفة في مجالات حفظ التربة والمياه وحماية البيئة. وأوضح منسق الحملة الأستاذ ملس قلتا أن البرنامج يمتد من 6 يوليو إلى 17 أغسطس ويغطي 44 موقعاً موزعا على 9 مديريات بالإقليم بمشاركة 7500 طالب وطالبة يشرف عليهم 232 معلما إلى جانب مختصين في الزراعة ومساعدين صحيين. وأشار إلى أن أعمال الحملة تشمل إنشاء وصيانة الحواجز والسواتر الترابية وغرس الأشجار وإعداد الحفر المخصصة للشتلات، إضافة إلى تنفيذ برامج التشجير، موضحا أن الخطة تستهدف زراعة أكثر من 500,000 شتلة خلال فترة الحملة. وتأتي هذه الحملة ضمن البرنامج الوطني لحملات الطلاب التنموية الذي انطلق في عام 1994 ويهدف إلى المحافظة على التربة والمياه وحماية الموارد الطبيعية ودعم برامج التشجير وإعادة التشجير بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية ودعم جهود التنمية في مختلف أنحاء البلاد. احتفلت مدرسة أسمرة لصناعة الخزف في 23 يوليو بتخريج 19 متدربا أنهوا تدريبا استمر عاما كاملا شمل الجانبين النظري والعملي في إطار جهود تطوير الكفاءات المهنية وتأهيل الموارد البشرية. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ راغوائيل تخلي أن البرنامج التدريبي اعتمد على التدريب العملي إلى جانب الدراسة النظرية، مشيرا إلى أن المدرسة وبعد استئناف نشاطها وفق المنهج الذي أقرته وزارة التعليم في عام 2010 واصلت تقديم برامجها التعليمية على مدار 3 أيام أسبوعيا ضمن فترتين دراسيتين، وتمكنت حتى الآن من تخريج 213 متدربا. وأكد ممثل الخريجين أهمية المهنة في تعزيز فرص العمل وتحسين الدخل، معربا عن التزام الخريجين بنقل المعارف والمهارات التي اكتسبوها إلى أقرانهم والمساهمة في نشر الخبرات المهنية داخل المجتمع. من جانبه دعا مسؤول فرع المتابعة وضمان الجودة بوزارة التعليم السيد معاشو قبرة سائي الخريجين إلى توظيف ما اكتسبوه من مهارات في حياتهم العملية والعمل على تطوير خبراتهم من خلال الممارسة المستمرة، مؤكدا أن التعليم والتدريب المهني يشكلان ركيزة أساسية في إعداد الكوادر المؤهلة لدعم مسيرة التنمية الوطنية. نفذ وفد الإقليم الجنوبي المشارك في مهرجان إريتريا لعام 2026 في 24 يوليو حملة للنظافة داخل ساحة معرض إكسبو في العاصمة أسمرة. وشارك في الحملة نحو 270 عضوا من وفد الإقليم، حيث هدفت المبادرة إلى مساندة العاملات في أعمال النظافة إلى جانب الإسهام في نشر الوعي بأهمية النظافة وترسيخها كسلوك حضاري بين أفراد المجتمع. وأكد المشاركون أن هذه المبادرة منحتهم شعورا بالرضا والمسؤولية، مشددين على أن الحفاظ على النظافة واجب يقع على عاتق كل مواطن، داعين الجميع إلى الالتزام بهذه الثقافة في مختلف الأماكن والمناسبات. وفي السياق ذاته جرى تنظيم برنامج لتقديم وجبة إفطار للعاملات المشاركات في أعمال النظافة داخل ساحة معرض إكسبو تقديرا لجهودهن ودعما لدورهن في إنجاح فعاليات المهرجان. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة بنسبتي 10% و 12.5% على السلع الواردة من 60 شريكا تجاريا منهم الاتحاد الأوروبي والصين، تزامنا مع انتهاء سريان الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة بنسبة 10%.
وتعد هذه الخطوة أحدث مساعي البيت الأبيض لإعادة فرض رؤية ترامب بإعلان رسوم جمركية على جميع دول العالم تقريبا بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الرسوم المتبادلة التي تراوحت بين 10% و50%، وفرضها ترامب في العام الماضي بموجب قانون للطوارئ الوطنية في محاولة لتقليص العجز التجاري الأمريكي. وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يعتبر الرسوم الجمركية الجديدة صدمة، وإن مبررات واشنطن لا معنى لها. أقرت اليونان خططا لشراء قبة درع أخليل الدفاعية المضادة للصواريخ والمسيرات والطائرات من إسرائيل لقاء مبلغ قدره 2.8 مليار يورو وفق ما أفاد به مصدر من وزارة الدفاع في أثينا. وتأتي الصفقة في إطار خطة إنفاق دفاعي ضخمة بقيمة 4.2 مليار يورو تشمل أيضا طائرات النقل C-390 وطائرات هيرون غير المأهولة وصواريخ مروحيات أباتشي والمركبات المائية الشبح وأنظمة السونار خاصة بالفرقاطات وفق وثيقة صادرة عن الوزارة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية. وقال مصدر في الوزارة إنه تمت الموافقة على شراء درع أخليل خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية والدفاع اليوناني برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتياكوس. وأفادت وثيقة الوزارة بأن متعهدي قطاع الدفاع في اليونان سيسهمون بمبلغ 700 مليون يورو في مشروع القبة. فرضت المفوضيات الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر جوجل بلاي. وأوضحت المفوضية في بيان أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو بسبب تفضيل جوجل لخدماتها مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر جوجل بلاي. ومنحت المفوضية جوجل مهلة 60 يوماً للامتثال للقرار محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد. في النبأ الأخير، واصلت حرائق الغابات العنيفة التي تؤججها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة اجتياح مناطق عدة في جنوب أوروبا لا سيما في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، حيث اضطرت السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص الإضافيين من منطقة سياحية. وأعلنت إسبانيا حالة الطوارئ الوطنية في منطقة مدريد ومقاطعة أفيلا بعد خروج عدد من حرائق الغابات عن السيطرة واتساع رقعتها. وأجلت السلطات أكثر من 10,000 شخص خلال الأيام الأخيرة من مناطق عدة، بينهم 3,500 شخص طلب منهم مغادرة منازلهم أو طلب منهم مغادرة منازلهم في بلدة غربي مدريد، بينما صدرت تعليمات لسكان عدد من البلدات في مقاطعة أفيلا بالبقاء داخل منازلهم مع استمرار انتشار النيران. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. تشيع جثمان الشهيد المناضل والوزير السابق سمر الرؤسوم. افتتاح المهرجان السنوي 28 للإريتريين في الدول الإسكندنافية. حملة الطلاب التنموية في إقليم عنسبة تنفذ بمشاركة 7,500 طالب. ترامب يفرض رسوم العمل القسري على 60 شريكا تجاريا. اليونان تقر شراء منظومة دفاعية من إسرائيل. والاتحاد الأوروبي يغرم جوجل لانتهاك قانون الأسواق الرقمية. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ترى تحنها
1: كما تمعت بيتي من فيها كما تايكل
0: واي تحن نصوص ما عندي لك غزير كحس كذا الله
1: بس ولا عريقنا جوني نو حطي على تحلي
0: ما جون هالريبر
1: صغير لك ما كم أبكر أنا زين عاد
0: أي واحد Thank you for it. Mike, أنت كم زولك أكوت أفيني؟
1: ولا عم تكتب لي دلني إذا دعبيكي عن توي زخر رخوة صار حالي.
0: أنت ما يك حوي. إذا رأينا عابنا در كوينيو. الحركة كم سب حدا رمت أنكو؟ كنت قارج أو نبوري مثلني.
1: نبور نبورني. قرانا ولا عم تدا تكونون تبعي ما كيدا. معرفني كم زفكرك مش فاتي.

0: قدامي زعبة مين اللي حتيت كبير
1: زازا ربار انو دفع هنوك
0: لا سلا تاني سلك انا لا تقول اخي كل ازا خان عاقل لا بشي يكبر لي بزعبو تكتفت ازا لك انا كنات
1: انت اي نسو
0: سوبا نسو غي ابا هيس كله تفتي انا كن جينا جينا خان الامنت هاد خليك بو غير الفضل
2: هذا قد يوم بيست فريم يرنا يا
1: انت هيدا عمو بحان سابر ايكم زي فلت ويك اس هاجلس زعبو زغن نقرع اللي كان سايت فلنها
0: ما يتفتن لك مالد أنس بزعبة أنت

0: واكبر لي. متاخد وديك لك ميلي ميلي
1: ده حنضر
0: كمي أبزن دي بس بيزا حقا برطاني حس بس مسرع هم فاي وزي
1: منا بيس كيخدا
0: نقزع
1: مو بحدينا والدي
0: نقزع لها
1: ونقزع
0: مو طبو مايك ماكينة حيز بسرعة بين لهم حانت عم هاي
1: خوي ماكينة تلي أسلح أنا أصيلة بغريك خير
0: نمن تايمو ماكينة خلان من تايب أقرهات خير
1: أنا أسيلة نفاس نطارة ونكم قادح شيء
0: مو دليك عندي ميرا رخي بك خلقص

0: حتى كنت سبب نحفت زي نحنت قال ولا شيء دحن بحصه البلاغه ما ادري انت ولا بلا لي هذا الوقت قداسنا تفلت بمتى تفلت
1: قلال يا زحطو قلنا مجمرة بزعبا من نزارم كن زلنا نقرن
0: تيخي دا فلتك تحتن تفلتن يا خين تيخن دا فلتك تحتن
1: انت حوي ايش كان نحال اهيبكا اوي حوي انت حم بس هنا تقدس انت كم زقابرة تحن تقال عبل علي خاسي كم يقيرك تفلت اني حال زلنا بزوح من الكتاب تقدري اقبابي خاختو الخلا ويمزها خطرها خاكلا فشخ فشخ تبزح زقال ترقات كانت غن بزيتك من زيتك من نسخة قبرو نقراتك قلتي فاتور مجم كابزو كله زبالك خاز ملكتات قلر إيها هاتكون نسفا قبر
0: هو دارقا كله مالو قد أحك عايش أنا مش أأمن يفرح
1: إيه سلام داي
0: مش هادك خمزي التناسة سمعتني حيونا تريكوين يا خيتر كم زعينا سمعت كابتر إنه وحكي رأي
1: مو دفير كام حتى تقع كله
0: كسام حجي قبر كوين لك تحسبي
1: مو هنا
0: قبل بيزي نبرة زي تتصبق وما تسمس هابتني قري فيها باوي لخيدة داري مستراخة بناقا زخونا زخونا زي العلنة انترستي
1: انت عزول ملسي رحباتك
0: هذا حنسون قدفو واسي زينة تروح تسلت نبرة زينة تروح ملسخت وين قدنا زي
1: هنوك حاوي نسخة من قدها نتزر وانس كله تقبرو نقراتنا عاق مسد زي كونس ننبسها تمسيلي زي لك دحركا وزحات موارا درفتهم زلو وخيت زنقا سلازيس بدقاو زي كونس بوش تقاها مستفت
0: هراي انا قم مكبرك في التنس خلص بقيرك سلت فتي حكسني
1: انا راي
0: تاتا ده من اللي تفلها سوالي

0: سلينا كلاس كم تجمير
1: دهن تبغى تجمير المعدلة
0: تبغى أبز حلف مش هيك زراري ما نعرف نعمل
1: إيه زعمهم تحت زراري ما نعرف
0: رسي عيقي كده زعما سرحت جنا قلم تزرار ما نعرف
1: أوكي هو تبغى لها تزبل خاصة بقار خيبي له هندي جناب قال سرح سرح سلت أنا حس كان زي تقف نجارات قال قال سلزل وين مثلاً أبز غرابة كذي مثلاً نجارك
0: أي سدوم بيطري
1: دحان مس من تخاط عجير خاطر لا لي نمبر تفلت أوكيها
0: تفلت أتوقع إنك عاد تبغى تراي تقال أطف
1: بكاري تكلم
0: نعبر سر نزيل سمع
1: أبيت سلام

0: Arka bene. Hai fa c***o.
1: Passati.
2: Ah, atau anu kue ronir nih. Gat kemana era kuan tak tak ilmu sahar kuah. Kiri burger kah fen.
3: Tak ada fenas kau jahat. Sahuk aku syukur kan. Tanya antu ini kelas out ikan.
2: Wah, wah. Kau nak aku beli dia mau susu.
3: Tak ini ni ra.
2: Sini kah kita nak burger kah fen.
3: Antara nak jalan burger aku nak kalah kuan tak fen lah. Buat tadi kan dia kah kemana aku jadi setelah kemana. Confidence saya dari kah rasa tak mana tak. Buat.
2: Antara nak kau gerimis jebel. Sama aski. Tama fikir kah tak apa apa itu kah dia zah. Ya apa apa. Abi kah dia zah.
3: كمال عوي لا تكا فريتك يا صاير الله مالسي
2: انت مالسي اسمع اسكا انا عم كتك اي حكه تمرض مالز معتك يا اخي زي ازي اقودي لوا زي اخ وا زي اقرا كنت قال عندي مر ملك عبوي انا بالك ابوك حجي هاني زي اخو مكتب لا مالد
3: اي كونان كمال عركي وسط ازير يا خلغا ابزي السعر عفتي اخذ سعر
2: وا
3: حزا زربا
2: كيد بيت
3: ابزي السعر عفتي اخذ سعر
2: راي نري قال طفل عندك طبيك
3: كويس كويس
2: واي
3: برا برا زالي برا صغير واه

0: رزق داي
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: جامعت لبرحمته سلايق الأمته
3: هجب وطعميته تقوم حقاقيته.

0: يمه ها ما بيكي مالي مجال دراسه حروبي لونه كان لقلا حره بدمني
1: هي ما سرتي ثلجه من لك لا تحرك بدمكي
0: بري كم حري
1: انت رايكي دكتوره تكبي تقول دكتوره حري
0: كدكتوره وما دكتوره تكوليج تلتحري اذا لكن ناتشرال ساينس علوم طبيعه او هين سوشيال ساينس علوم اجتماعيه تبل ليكم
1: يا منصورتي ميت طبيعه ومبيعات البولو انت رايك من بيت جابيله دكتوره تقبب اقرا بس حري الا علم اجتماعيه لبيركيو وتروح يسك بس
0: يما ها كعلم اجتماعي دكتورتي ودينيني
1: منصورة ولا كان أسألك ليكو أنت دكتورة أنت ودكتورة قد بيتو
0: يما كان محاميت قلق بحد ليكو كرا جميلة من هي تشيما كم سلب لي عليه أزي مثلا علوم اجتماعية قلت الحسن
1: ولا طوية أنا أسألك ليكو دكتورة أنت ودكتورة قد بيتو إلا لعلا بيلكي تحريان قلت تحري أسألك ليكو ميت اللي بعد حققيت أطباز وحوط اللي تات
2: يا ميت انت هباي انت ولا مسامات قالنا هباي اقبلك اللي قاعد حنكات
3: الله يا شيخ السود انا رايك تحريانا يا مجال دي بس فشلكو
2: ما غلط كذا
3: انا رايك بايلوت او سواق طيارات قبل على تقلي ابي امر رايك على مجتمعات حريكو ولا انا اي من الجدي اتيكو
2: يا ري سواق طائرات حتى اكا بايلوت حونا هلا بس من كين عفش مراكز ندعم تعكاب قالم ويز بينه وتجرنا ما بي
3: عشان وده حدار ريكا تعيش دي ما يتفق بس صدقتني يا كدي فاسل مجيت حتلا على كلهم بايلوت قبل بلا كل
2: لا لا لا زي تتعس انت هتتقبى زي ما هلا هلا كذا
3: ما اي شيخ السوق بهاك العربة لا تكيتي تلاقط لب لما هنا هو شيخ السوق
2: امثالات بقاف لنا اللي كمان اسوا امثالات ما خطر بك بس لنا ده احنا هنتهلك او مجال هاشم اتوب سنشق ايكا من قبي بالله واستعوت اذا لكن اللي بالك يا جماعه لمكينه ازبيناتهم لحظوتنا هاشم هو بابي لهم كعب كعبوك قبل
3: ايوه بوني تقول لي تقلا بكات هذا لكن يا شيخ السوق حريان مجال دي بحياه بدو بن ادم مهمت بس
2: تو دي مهمات مهمت مع كات لكن لا اله الا الله يا انت يوم بس عم تكرك ما تكلت بس كم هبي بس ما ليت اتقان هلي انا سوق لي تو داك فرهات ولا
3: شيخ السوق يوم داس كان لك بس ريقه عمت له رقمت تو مال هبي لا قبل بيل
2: لا قبل بيل
3: بس
2: بري من كان من مرقم يا عمت من تحافظ لك يا
3: الات
2: ايوه هبي مريكو لا سما قال يتودا قط دول قيمه كين تبلا اطلب له الكلاش اللي تميمول له اللي بيلو
3: بس هذا قدام دهن هبي تبل وحش القدام دهن تحود اي ورني اللي كان كل قروش كقدم
2: انا قروشاتنا وانا بارك الله فيك يا سلام الا الميتن يا كفالك منن
3: الا يربون تربون بيننا
2: رسراتن كويس اللي قدم كيرا بركت حساب منادو
3: لا لا لا
2: نوسكا دافو
3: نوسكا دافو
2: انا كويس

0: من انت ارحب؟
1: السلام عليكم.
0: مرحبا. عليكم السلام.
1: فعلكم
0: نجو
1: اخبارك؟ سلام
0: عليك. من بيتك؟
1: الحمد لله.
0: ارحبي. مسرسيه
1: اخبار حابرك؟ ابا اخبار
0: ما يعلق مثل اللي

0: منصورة يا سنودي اوكي ها منصورة داليكي دراسة نمت
1: منصورة تيت الايام اللي مرة شغلت ليت مجالنا دراسة حروبي له وهذا بس اللي تودد قوية ديبا
0: ابشرك حتى شغلة لبكيني حزيك من قبل شوشال ساينس حزيك من قبل ناتشرال ساينس من قد حريق قدري لكن لمجالنا يكون نيتك ده امرك قلق بها لا برسني
1: نجات نجات الا منصورة دكتورة تقبلك وانت هي قبيلة دكتورة تقبلك اقرا ادريسة وانا اقرا حارث الله ليكم
0: على سلومة دكتورتا ومهندستا ما بعد حد يبكرشك ما تتريه أزا لكن قد مبتح مراحل هلاقلا
1: أنا اللي مجالات لبقت بيلي ليكي إيكا السندي بوني إلا ولد قبيلة دكتورة قبقبا بس إقلاع سبيت أيه
2: يما أنا دكتورتي حزين محامية حزين جميلة من اللي هي تشيم كمسلت بالعلن أنا مسلان الحيساني وأبوي إيمان الحريك والحري
0: جميلة قلو من تحري هواياتاته أنت لكن سو مجال حيساك مثل نفسك نتقاميك قد تحريه الله قلك فلان وفلانة ودوان دي يقبي موسك اندها دأكي قد تحريه الله قلك أزا لكن دي دراستنا نقبل
1: سمع سمع أنا لحريك وطلق وده مجالات بعدي تتحدي بينا أسئلة كل ليكو قبل إذا طولة فسات بيت أيه
0: سمع متقبل ليكي أترايك ليت أجد ليلاني هوات ليلة إلا تأمر حق أبو سعودة متقبل ليكم
3: السلام عليكم آدم
4: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا
3: مرحبا مرحبا مرحبا
4: يا الله من أيام اللي كنا من قاكا
3: والله أنا بس يعني قريب محاملة حد على تيك قلفها قرع لكو يومتي
4: نحن بالنسكات لح محاميتات من حزيكا
3: والله دحن طيبا دحنتو بالدين بس قريت محامي ترود لتحز على تيك قلفت شو إلانا
4: تقلت عوات كبابا ومحامفة دابرك أبكاش
3: حتى سيما ما يتعودكو سيما يتعودكو بس كل اللي توعي لعنكو ودلالو ركوبكو بس أنا شغل بزحج هلا أنا بلنكا بس حتى ما يفيدكو
4: ريكا حدار اللي مجالات تشغل ريكا سر قدام لو حديوكا لشغل تعطلت ريو وسري قدام بازح تسبب هنا تبازحك من القياس والعال حد كايدو تريو
3: بس سنة ليكا سنة ليكا بديب قال العشقال سبلم هنا تبزوحامتم سمعنا ليكا كبس يعني ساقام مالبو وسر هي سبلم هنا تبزوحودان توم بلاكاكا يعني أوروت وكلوت ليه تلات فاس عبو تريو هذا أنا يوم أكللو عالكوح
4: بس تاقس تاقس
3: أبي
4: مالي برياق بقى ناس حكياز بعد كانك من الناس ما ينبيرك
3: تعنتو تعنو آدم تعنتو يبا مالي أنا يوم تبس تكلل مع رعقة بليكو تحنتو دون التنفسة بالحدة قلنا حروشي تعلم تعنتو التنفسة حدة قلنا تعنتو حرسة
4: كبس تعنتو عارف كمان
3: بقل عارف
4: أنا قبلها كان وشاق لك
3: عارف دي بشكل كده شكل كده يبا أنت أنا نيش عارف
5: السلام عليكم
6: مرحبا بابا
5: سنو علام
6: مرحبا
5: كل ليكم هيا تحنكم وتم كافلكم بقاكم بوشات ليكم
6: مسرعتكم دت ماكركم مجالنا دراسات حرو وبيلو
5: سنو بيلو مجال دراسات دي بعصره فسل تحري كم حريكم مسرورج
6: ميت محريك البولو حنا الحرين هذا تحري دكتوره حري بيلو ودكتوره تكباتو
5: مسرورج ما حسبت تكباتو ها مسرور
2: يبا أنا حار محاميت قلق واحد دا سبت ليكو قالوا مجتمعي من الناس بي أنا وجميلة
5: لا لا لا لا انت دي مدرستنا مهنتنا أتيكي محاسبتنا بانك قلتك بيت مصر ولج
2: يبا ميت اللي محاسبتنا بانك أنا اللي تاتي حديوني
6: أنا دكتورة قلتك بيت بلك ليكا ودكتورة قلتك بقاتكو
5: أنا هي محاسبت قلتك بقاتو بلك ليكو ها.
2: أنا ذات كل مدرستي حديوني
7: انت ولد
6: من هاي أنا الحريك وهذا اللي تجيب إلا ولد الطورة تجيب بولا وتات حيسة
5: إيه تجيب كل إلا أنا اللي بيلا تجيب بولا كل يوم أنا هيك تام
6: هيا
5: أيوة
6: لا لا لا لا لا بقول لك سبحان الله لا لا لا لا رشيت فاك كم لي رشيت فاك الحريتات

0: ايه ام حسين، ام حسين ميتو ما لين تيوم تفكنا يعني الطرافيكي ضحكي تيوم
1: نوش يكون ونوش ام حسين راس فاكك ولا مقرات طبوه كل الاقروبيه مقرات طبوت حتى يليكو وعيزات تكلت كفلت ام حسين عيزات كلت كفلت ام حسين
2: حطوي تعدي ليك من قبل حكيم قلنا نسأك
1: حكيم تبي قدامك وروح حكيم سألنا تلا بيت انت من قبل وهاشم وخصوصا انت حكيم من قبل قدامك ما ويساريكو
2: حلتو انا مناجر حريكو وجيبي توام قيس ليكو
1: ميت مجر لبولي دكتور تسند لك ليكو دكتور دحرت كريد دي بيتو دكتور من قبل كنا موقف انا
0: ام حسين ام حسين ام حسين بدماغنا يتتلي كل رؤوسه حمام لهلات كتمسليه الليكيبي انت تتلي الليك بلا رأيك الليكو ايه
1: حمد لا تقليك ام حسين متقبل ليك حمد الليك انت ستريه تتعبت استغفر
0: ام حسين ام حسين استغفر الله بليه استغفر بلاسي اي
3: حالو عدري شاي مريكا اتحريان مجالنا دراسة واسام له لو ردت مع صراحة تفصل درس اللي تيكون
2: أزال مدرسين رأيكم حاله مثل عاد كنت أفهم كأسو مجال تحرر ندت قاميك مسيي بيلو
0: ما أتملت بأسوه لو ميتو لسبب لا بأسوهم هي ميتو
2: دي ملت بأسوه لو مستقم حاله سلمى إلا ولا شي دكتورة قدتك بقى قلي حزة سبت ليكو أنت دكتورة تحررت بالله لي وريشاي هيني إلا ولا شي محاسبة قدتك بقى قلي حزة ليكو ومحاسبة تحري إلي بالله لا قدموا لكن مهنة ديبو تهي إلي بالله لا
1: سلمى بس أبي حسين سلمى حريت لي سلمى ولا شي منصورة ما يتحكم عنا
0: حتى دول يا حسين حتى دول اقل مثل الطراق عشان دام اللي تتهاجى يعني حتى دول اندم حسين يا هذا يا منا ترى عن الله حسيت مامان اللي عمرها ميلي عرفنا تنبل تم قبل يا سمعيني يما سمعيني وهذا هي متبين
2: هذا سني بينت فنقه لي بلي محاميل قلت لك بتحزلي وبلي هي نسو مجال تحرى بس مره شغلت لي
0: كنت يما كركيا قالي
2: أنا ما مكر حاله سلمى قرعت نمامي التناين دي يكون بعد كل رصيت مكيرتي
0: لتن سبحان الله قادر أول يعني كل ما يعني رب خير لقدر النجاة ولا شيء هذا أنت يعني هدي إن تبي مكيرة وجمية سمعينا ليكي وحره لنا يا ما قلت تسمع الله قل لا لعبت لرأي لنا يا تلعبت أبوك قد ما سبحان الله
2: هذا بيان تمحاله
0: قروب تقروب نجاة ولا تنسر سوق قلب صحتهم
3: مرحبا
0: وقال قدم حالكي ما يتهميلا يا أمة تدي
3: مرحبا
0: أمة تدي ها يا رب مهرب لسانها كيدا ماشيين انتي ما سبحان الله حالتك بس هنا يا بس كما رونالدين الدكتور خاص تحللي
1: متواب حسين
0: يا أما ما قريبا لم حسين أنا وكدي وقت حسب قودي لا تحايل بقياس لسوق بلا ليكو

0: Allez, Richard. Non, ce que tu as dit, c'est que tu as dit.
1: لا مادم انت يا متولي اللي يا اخي بعد كل يكون يا اخي بعد حتى مرة هي الله طول الوقت اللي مثل حتى هنا عندك عصبه ما عصبه كم بالله سبحان الله رب الاغرب انت بالله
0: رجال بعد الله سيقات بور اللي بسدكه اللي يقول لما سأمار كم انت اللي نبلع على بيلو لا عوالينا تقوله انت ازياد حتى مدك الاري انه حقها سأمار تهدوك وتفانتا تبقى بالله
2: سني ودي كوك ابو بيادم انت بس مر بيادم قويلة جارب على الكامسلة
1: يا ري انا ما بس ابيك اكشن ديكوريشن هوي حتى بابا سو باسات كوالك هوي بابا فرق كوتو
0: هوي وتيري ابي انت هوي تامر نموتيل كاني
1: انا بس يامر الامر لات لكن ابي ادم انت قال له هوي دولوي كوكروي انت بس
0: كم وتيل كان
1: وبيلك اما ادم شاش تندور اما ادم شاش تندور اذا من اللي قوليت كهبنا لفطور وبيلك التي مو
0: بيك
2: شيك اسمه برودي ليك انت مالي مسلا بلين منسع وبيجوك ولو لما سلو ويلا تلع الكبس
0: اللي شيخ السوق انا زاري زار نبرات وندي دقمنا لفطور قلنا مسوس اول السلف
2: مرحبا
0: يا والد لفطور اكركناك هيا تبلكنا انا شفافك شفافك وانت ريشاي انا اسالك عالكو مقابل لك بلاك عالكو تيلا الكاي دقم كان
2: ابي ادم تيلا النايه منصوره مجال ناي دراسه حروبي لونا ابيلت واحنا حتى مجال دراسه دي بناقشنا احنا الامبيلا هذيك تكبتت وثلاث ليله احنا تكبتنا وبلك اصابت كفكر بلد مية هذا قال حزايا سره من فقركم هي راكبه اللي كنت شغلك اللي بعد
0: شيء من مجال اللي هي
1: يا اخي المجالات اللي مشكلتها يا جماعه كبقى انا جلس لك انتم التحريان حق ورط عام لكم اورق ادراينا حريان ورجل عم تقول لكم قال لا يتهيون يا شايو
2: شيء قصدك انت مبل دفعوه نكون بلدنا نفعوا دول كتيبه لات إذا هي حق عمر ليك أسترانا دفعت لي شغل اللي لاتا يهلق الكرتان
1: ألو
2: أيوه

0: وبيعادوا من مجال مجال خصوصياته لا درسحكم من عصره فصير حلفوا علوم طبيعة أو علوم اجتماعية أو ما هي يعني مدرسة مهنت حرو البولم وتم هنوتاتك اللي ركزون على البولم كبر البولم ده
1: كل سنة أزيل لا متعت قاس بتاك النجا كانتا إنده أفهمكم ها لا حريت تتحته هو يتحدوا
0: باي أبي هذا ما أدري هذا حتى أمر ذي ليت ما اللي هات الحريها ألا تحرر ليت أنا لكن يبي لا مدرسة مهنت حري محاسبتك قلت قلت بانك قلت شكاي يبي أنا
2: يا رئيس أكبكم ويا مادتكم عند ريشة حريان وطأت التكاريكم ريئ اللي
0: سلموه يا بيادم ده التورت قبل لازم ومجال ده التورت قبل أبو اللي حريتي لاب
2: بقى أنا قاس لك سلام دفعته لأبو تبي يكون إذا كان دفعت له على باقي الريكاتو اللي مجال اللي هاشمت للأمر هاشم شيكوت اللي
0: هاشم
2: دي بقيس ومسرد قامة سمعنا ليه أما لا قوماتنا شيكو سوق سمعك أكا من قبل هيني من الله كان جانا سلاك إلا ولد لما جال لمال مني تقريم ولا باك بنكو اللي تاتو ببس بباك لما ببس
0: لا تحرق
1: ملي الشيخ السوق اللي هو سرع ما انت بس لا سرع سنة أربع انت بس اللي ما جالس اللي بل هاشم لأمر لو هاشم اللي رداء لنت
0: تمام هاشم ما سأقول له إن شاء الله مكر وحبر الهيبة وأنا سمعتني من قبلاتها قلت اللي مدرستنا هلا مهنت تقلعت يعني
1: لا لا حتى يكون انتم تنتبه كتحرقكم حدو قد يكون اي تقصوا بها والحريانة ما هنا تقبوتوا بكم
0: أبي عدم خلاص أنا قسكبها قام عالبك
2: أدى يسليك يا ريس النربوش هلا قال الفطور ربك عاسمه كي هلا مثلا أنا أفطر هذا فطور بلا ملينا
0: شوف ايش ماشي قصوك أنا بس ولا تتا على الليث ولا شغل تشلت
2: شغل تكلي
0: أيوة
2: أبي عدم أنا لا والد كلا شو قولي هلا الفطور أنا هلا
1: اللي مسات واللي مسات

0: Yeah. Mansura iko na layaw. At lugar lang mga mabayat ngayon sa... Mansura, tit! Mansura! Mansura! Ay, ma! Ito, dahan ba lafak na ba yung kamagat ki?
1: No, siya ito.
0: Dahan, dahan, awo, siya, dahan. Ada man ay ang tiw o baya. At kulo ang kalahazah lang mga matayo buki.
1: No, saan lang ro, baba na
0: yun? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. At kulo lugar lang sa amin haliki. Wa anama ya anak arado mo adaliku. Aza tala ko trakab na. Kulo ro si hadga ki. Kulo ro si hadga ki. Makabday na, kabday na.
1: Badi yirdi ba isit alko. Aza lakin lahal rako tuliku.
0: Mashallah, tabarak Allah. Lahal hako trakab ala bas hei hala walotu. Tahan ka may mako hal rakab ki. Ada bas musil nikis at kulo lugar lang lang. Kaliko mam kaday nakab hare antum di mo buusam alko mabayna la tubas Mansura wala che
1: ana mal hiya chal hare ma jal drasat bislan gletet ubello wa abuya bunkro emi ma bunkar heni naye tikba belo ko ajbawch
0: dahani ma dahani ma otom gel sanet kum di kon kulur usu yani akit ki wadu li ma gel sanet ka hasu balo ada bas me shaytan hako awaski la amr sana kabday nay ma kabday
1: شيت عندي بدير على دعوسكم
0: الحمد لله شمع عواسكم هيا كما يمازي هيا بيتنا نيجيس ازانا بيتكم اجي سليكم سل نيجيس ابا بو تشاك
2: ما لها شي بيسال كوكا انت يوم من ايا واسق ايا
3: انا بدير دي من سوق انا وذا سقع دريشان
2: كانوا اسقعت دريشان من امامك
3: لا لا لو شيتو الا منصوره ولا تريشا شويه دي بحريان مجال مثل والدينا يتفاهمتني وتسد ادوي قتل اذا قال لما كرك ادراينا سايكولوجي علم نفس انهم راكب ثبت ليكو قال لهم كربو جيش الليل
2: الا بس اسنيك اسنو ديكا نوس مسكينه اللي ريشاي عدد شغل على كان فرصه اليوم راكب من هليكا مع بس رد اي برقي سوق
3: يا والله بس عم ادم ولا شغلنا هنا بس حام دراسه انا كي حريانا مجال ابو مستقبلهم طالما ثبت هلا كنا بتقدرنا نجلس يوم بنا
2: كبس رد ربلس ديكا واحنا ما هنا نفر اللي مثل سدوا وكر بس لا تحزينا لا تعمرنا بصوت او
3: يا ري بس انها لا زال لما نسرق اللي بعلي احتمال يكوني انتم ما بس قلنا مصاكم تقول التجاره تقول رايكم بس يعني السايكولوجيست لا تحزين
2: عبي عبي عبي كبس رداء رداء رداء وكر
3: انا بس زق الرداء
2: وكر
3: مروط عام هلا
2: يا الله تصعق معي كذا

0: الو الو رجاي.
1: مرحبا مرحبا ها هاشم. مريك مال مريك لما منصوره منصوره يركب قال
0: منصوره يا اهل بيت ليكم مش خلاص انا ما تصاكم ليكم اجل منصوره تحرى لما جاء لصديق ادرا علم نفس قلت صباحك بس بتصليكم حاز ليت ليكم
1: باي انت ما تحرى منصوره انت بديت من نص دي من لنا انا نص سركه دي بيت زي

0: ثورات قبل بولا من قبل ويبديت من الأول.
1: سلمى إذا قلتها تعزيني أو أنت كان ماك مسلي ما حاسبت قلت بيتي تركيا إلا ولد يلا قوت من قبل أنا وأنت قلنا فريت تعمي.
0: أزاي أتعسود يحد يبولي بقتي سمعني لك أزيد أول لو رتنا نحزه.
1: أنا من حازة حتى حدا كون تاني حزياه. أدي هذا هاشم المتنا هاشم كم سال مثلاً قرا حبر هيبان يمكن.
0: ما حلو تاني بتكاريكو يا رب ما أسكليك أنا أسكسل ما يه.

0: سلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: يا واد الرشاي
1: مرحبا.
0: شوف مصلي يو سلمى.
2: انا مصوره وعجه نسمتي صلي
1: على
0: ما شاء الله ابي حضر مصوره حلوه. بس ايوه حضر اشتراها اشتراها سو هدول حنت هذا حتى دول
1: ابي حضر ايضا حطكم مصوره تحلقي
2: مصوره وعجه عف منين احنا بس بلسانيت كنت حزيه كنت دكتورات بيلك انت كنا ابي حضر انا بدنا وشو ولا شيء بيك عليكم
0: حتى دول سلمى من نقل ما قعدت تمصع ما قعدت هليت انتم ميتوا مركبتكم يعني ان هديتوا بو هديت حبرو قبيره تعتي يتقموا ها الا ولد انتم اورات كنايه تقبا انت تبو ربشكم عندي كون حتى جابت يليت
3: انا ما قومات حايلت شعلت اذا لكن لبالحني ورات حريان مجال للحبر انا راكبت لي
2: اكو يركبكم على دبلة او يا حدار من قبل تفكر نسحق عشان ما تقب من رقم يك حلبي
3: يا بس مسليها لي
4: اي هلا فين ريو
3: يا بو هلا قريت حق لريكم
2: اكو يركبكم يا حدار ولا شي بس ينقيت ولا شي بس ينقيت ابو يا حدار
0: حتى دول حتى دول اللي سلمى يا ميت الرفشات اللي هيني منصورتي انت يعني ما انت اللي لبالحيني وسدين تبيل هليكي
3: لبالحين ولا جميني الكتاب اللي تو الكتاب اللي كل دبر قبدي بي على سؤالات بل سيقلي
2: سنة يبر سيقلي
4: منصورة دحن لك كتاب كبر سيقل كسلتك
3: دحن لك يبا مثل جميلة عالكو الكتاب اللي هيني قبي تعليم للحبر وحريان مجال كفندو ديك تحرى للحبر كتاب
4: كفر حارة ولا سلمان ان احنا مسئينا قلنا امر
0: جل جلالك مولاي جل جلالك عجيبت ربيكم امر عجيبت انا نوصو بلاك الليك وسكن لك انا مبعطي حابعتو مني على تلميك رايا وحب عبرا جل جلالك
5: تصفحة حريان مجال مل
0: بالمسلكو انت هبين هبين انتي ديما هبين انت نوصنا اللي قلني ديما هبيني ايوا ريكا اتمنهج عدنا لها اللو مجالات
4: ايوا
0: اتسلس لتقمكمو
4: السلس.
0: ديب سلس ايوه اولاي علوم طبيعه كالاي علوم اجتماعيات وسالساي دراسه مهنه جل جلالك مولاي جل جلالك وهاك جلال وهاك جلال مهنه بصح الذي يقول لي مهنوتات بصح يا سلام يا سلام يا سلام الكتاب بس ريكم ولا كتاب مهمته مهمته ومفيدته انك ما انك تحافظته ودراسه مهم
2: منصوره ولا شيء اسناي ربي جلبيك دي منو اسناي هي كتاب ساكله بلس بالكركبكي من الى لاتو باقيت لي تعرف منصورتي
4: ابي حضر لما قرات من هله اكتبت مكسبه بزحت
0: ابي
4: تاريخ ادرس فهم كلا واسع وكذلك كوكو مثل بارح ادرس اسناي درسك ولا شفت ابي احنا درسك
0: سنة ليك ات وقت حريان مجال درس اقل الدقوقو وما قدرتهم ومينتهم اللي أمروا اقل حروا الجب
4: أمان
0: اتكم صلهوما ووالدينكم والدين حناكم رأي
4: أيوه.
0: رأينا اقل نهب وجب انديكون اقل نحدد لهم الابناني بطاطا اقل نحدد لهم الابنان
4: إلا قال أمان تبي حدا ودينها انديكون صنّي ليكم بس أيوه. دار سامنين
0: هنا بطاطا
2: من صورة ولا شيء عفمنينا حنا قل سنيت كن حاسب لينا ندنبل قبل بدأت بتقامك علنا اللي هي من صورتي من عدم أمرت من بيتش أنا سامحينا سامحينا من بيتش سامحينا من بيتش
0: طحن بس الحلفت حلفت اللي يتسلمى انت هي من صورتي بقدام وضايا اند يقبي مستقبلك اند أو ضحكي بقدو نوسك قيسي لا تنفع كحري والدين كيما هين اللون توم اذا ما شاء الله وتبارك الله من خلطهم اند تعصوا اند درسوا ما طورك هلينا هل بلوك هلو هذا ابشر بالخير يما كلنا ما طورك هلينا فضوا بس انت
4: امان امان
0: ايوه والله
2: امين امين امين ابي حضر امين رب العالمين ان شاء الله
3: ايوه ابو عبا امانكم تو انا وجميله من هيك سنقر انا هو فهمناهم اذا هيني لا تنفعنا حاريا

0: من تلفزيون إريتريا دلت عليكم قادرة سلامي تبتو حيسام وحيسات متقبل التلفزيون إريتريا من اللي ندأت ليكم اليوم مسيد دولي لحل أخبار قرر لكم كسلف رئيس أخبار عدد قبر قديم منادل وأمور دبلوماسي وزير سمر رسوم يوم قبات لوك إريتريا دي بوعلا غانا دي بمجالات عافية شاركام ستوكهولم مهرجان إريترين سكان دول اسكندنافيا قصتام من أخبار خارج ديش صوماليا دي بالشباب بودي هجومات زياد عصر سمار عسكرنا إلى حشمكم سلقات لا أتمرام غريك من إسرائيل عول 4 بليون أسلحة قلت تتزابكم سلطو حبرت وفرنسا بقوت ندبع دي بدوارات بزح كسار تجري تفاصيل أخبار عادت قبر قديم منادل وبعل تجارب دبلوماسي وزير سمر الرسوم اب ناي حشمت أسيرار عند التليت يوم 4 جولاي تمت زياد تفاصيل من حامد أبو بكر تابعوه
1: عدد قبر قديم منادل وبعل تجارب دبلوماسي وزير سمر الرسوم ابناي حشمت أسيرار عند التليت يوم 24 جولاي ساعة 10 قدم الدهر ات مقابر محيربة أسمرة ابلت وقلت درجة تامة التام حيس ريسي

0: ياسا فوركي ودرع لابو اتوم سبسلطة حكومة وجبهات كم سليهوما بآلاف للتعلب شعاب لشاركة اته وبتلفزيون اريتريا مباشر لطلقت عادة قبر تاريخ حياة الشهيد قدمام السنة 1907 تتقوى الشعبية تحرير اريتريا اتندال لفقرة منادل سمريه اتمدد قدلة تحرير من سنة 1907 اسك 1901 اتقسم ادارة الشعاب وكيل شؤون خارجية كم سليهوما مسؤول قسم استخبارات وأمن السودان حقو حريتي من سنة 1901 أسك 1909 وكل أولاي سكرتير نايدو لحكومة إريتريا السودان من سنة 1903 أسك 1909 وزارة خارجية مسؤول طربيدة أمريكا من سنة 1907 أسك 1003 سفير دولة إريتريا ات أمريكا من سنة 1003 أسك سنة 1006 حاكم أقليم مقب من سنة 1007 أسك 1008 وزير تعليم إريتريا كم سليهوما من سنة 1008 أسك 1005 وزير تعليم وسفير دولة إريتريا ات أتوبيا وسابت وكيل ات اتحاد أفريق أندقاء إقل شعبه ووطنه أما السبال لقدما محير بايتوم التمناسبات بسميت حكومة إريتريا رئيس السياسة فوركي بسميت وزارة إدارة أقاليم وزير عبدالله موسى بسميت وزارة خارجية وزير عثمان صالح سميت وزارة التعليم وزيرة حليمة محمد بسميت عائلتي والدو راميئيل سمري مقابر شهيد أمبو بكرو زياد حمسة سنة اتندال اقل تحرير حشمو سيادة وبناء وطن لحالة فيو سبو المواطن ومسل سنيت لا تمسؤول شهيد وزير سمر الرسوم بعل فراح وأب حمس ولاتهم قديم منادل بعل تجارب دبلوماسي وزير سمر الرسوم اتيوم عسرة وحتى جولايتو الثمانية وصل سنة عمرو اتأسمرا بحمام لأستاش أدام
1: ديب اتكبر من نتعدي مسؤول شؤون تنفيذ سفارة دولة إريتريا ديب اتوبيا وسابت لوق ديب اتحاد افريقيا ومفوضية اقتصاد افريقيا السيد بنيام برهي لا مرحو لوق إريتريا ديب يوم اسرا وكلا جولاي ديب اكرا عاصمة غانا التلاقى بقى الب اسرا فنتوي وعلى مجلس ميرحد دول افريقيا ديب كدي عافية شاركة لو على ادقاب عدالة متمدد كدمات عافية اسرطوت ايدس و تي في اتحياس عافية ماتكم سلهما راقبوت ديب افريقيا لي تلحلة لي العد حمامات ولا ترس حمامات بطبل سقراطو لقب ام لوك إريتريا تقدم كلمة تجارب إريتريا ديب اكدوت كدمات ودمانات عافية مات وجنيت لا كسستو دحبام إريتريا قل عافية كم أساسية حقوق أولاد الدام كم سلتريا إت مبدأ عدالة اجتماعية دا التركزت هي دي با إريتريا كل مواطن بعول ركيس أو بلحا كدمة عافية كم سر قبل الأوك شرحا بتوسا كتل وقت قونا سمانيا بتايت من شعب إريتريا من ننبر التدوارات دي بقبت عصر كيلومتر كدمات عافية كم سر قبل التلي معايا أساس لودا نظام هي وكايل عافية دور عبكم سلبوم افهمام إريتريا تطور واضح لا سجلت التو مجالات عافية مات وجنيتكم سلت لحبر الوكنا اتسنة كل الف واسرة وكل حد سمانية وسلس متايت لعلى راعيوت قدم وليد دي مراكز عافية اتسنة كل الف واسرة وحمس دي بسمانية وسبع متايت قياس اتمراكز عافية لا والد امات هي من سبعة وسلس متايت دي بسمانية وحمس متايت كم سلت وقل حبرام لوك إريتريا دي بدونغو بحد 9.8 متايت جنية إريتريا في الدقيت رتبت كم سر ركب دي بشرح كم فقريتنا اللي موت أمات وجنيت كم سر حقوقيت أفهمام أسر وصامناي نا حول مهرجان إريتريين سكان دول اسكاندنافيا سباتنا دمانتنا بتبقى

قبل سقراط سفير إريتريا ديب جمهورية إيطاليا ومتحركة سفير إريتريا ديب سويدنا السيد فسحاصين بيتروس مع 23 جولاي رسم كوستيوم أتا كل جاليات إريتريين ومحابر لشاركة أتا وحدة شعبكم سلهما عادات إريتريا وشعب لا تشرح مناسبة كسيت من دير إريتريا ديب حشمتا كانت تسقلت رئيس ممكرة حيث لجنة وطنية عيادة السيد ألم تخل قرقيس مهرجان ديب قبة 28 سنة لا حال في مراحل لا رأي تطورات ولا صاد في متاكل ديب فسر برنامج ورس تاريخ وعادات كمسل هما ودنا وطنية حوان كمسل تو وزياد كمسل لا تلالي شرحام السيد ألم اندات لا نية ملكية وطنية قاعد ديب سويدن وادحت قبت شعب قرر الله نايه تلال بلقاعة مهرجان ديبا اقل لا احتفل لا انبت تجمع دفعية اقل تترشد ولا برنامج اقل لتشافق ليك قدمام مهرجان ارترين سكان دول اسكندنافيا محابر وطنية تجمعات ومدائن لأسسيه اقل بيصحة خدمة للحيبو زيادة 15 داس سيمينارات بقول لوك حكومة ارتريا محاضرات افسور بولاد اريتريا لا دالا بازار زبا كتبت تلهياتات جنيتكم سلهما من اريتريا لقيسات فرقة عادات ومن كارج لا تجمعوا سب ورات فن لا قدموا برابين لشملتو اسرا وسامنا اينا حول مهرجان اريترين سكان اسكندنافيا سك يوم اسرا وسس جولاي قلت تلاليتو التقليم عن سبا يوم عامة قل أسرة وسامنيتي نطت قبل الليت في رارو درسا إقل قمال لا لتحمد وراتات حفظة دوار ماي وتربت لتسرقل دي بكم سلحلا وكايل إرينا من كان حبرو ممكر حايلة في رارو ممهر ملس قلاتة دي بلا حبايا حبري إبلي من يوم 6 جولاي أسك يوم 17 أغسطس دي بسع مديريت للت كم كم 44 مركز اتو قبل حل كادم 7005 مدرساي بكلمة وصل اسو كلوت مدرس مامرة حرس واقر حكايم دي بلت مرحو قدمكم سل هلا وادحام للسرقة هلا وراتات شقيت واتسانا اشرات واكرات شيك اروت اي وحفير قل شتيل لقبي حفر كم سل شمل دي بشرح زياد سر مليون شتلة قلت شتل برنامج كم سل هلا ما فهمه من سنة 1949 بدرجة وطن قبل هليت في رارو درسا اقل عمار وراتات حفظت ماي وتربت وارزاق طبيعة اقل ترشد كمسل هما برامج شتيل زياد فقري تقل تتركب منه تقبل هليت في رارو كمسل تاما لتأمر ات وطنية مهرجان سنة كلا الف واسرة وسس شارك لهليت مجموعة اقليم قبلت دي بيوم اسرة واربع جولاي دي بحرة اكسبو برامج نظافة دوار سرقلت لا حد كلمة وسبع نفر لا تكم كم مجموعة فنون وعادات منبرت قل مصدار لنسات دي وراتات نظافة فرورات لهلاي امات قل تسديكم سلهما لمد نظافة قل سبقكم سلتو ما مكرهت نايلة برنامج حبرو لكادم راح الدميركم سل كالقاتوم لا حبرو مشاركة بترتوم نظافة التا هلي كحلي اقل تيدايا لبكا سبتا كل مواطن اقل التابعات فانو اللي كنا ديب حلا ديب حرة اكسبو ديب ورات نظافة فرورات لهلا يا امات حراب فطوركم سل قباقلان ما تأمرا حيسام وحيسات حق الله معديتي بأخبار كارج أقبلكم ابدق ما نرحب بكم أخبار كارج صوماليا ديش صوماليا تحل فيا سلسة عمالات دي بكرس عدو با إلا ودو عملية بحودو عصر سمان أنفار سلو حشم الشباب كم سلقات لا تمرام التدريب أقليم هيران لقبت عملية زياد عسرة أنفار نايل حشم كمسل تحاكرو ومعساكر بزح كمسل راق أباما لديش حبور هلا ديش صوماليا ديب دنقوبة لحلفة ورحجون أبا قبا هجومات طيارات بحودو سلاسة وحمس أنفار الشباب كمسل قتلا شارح كمسل علامة للذكرتو لديش من سنة كل 1906 ضد الشباب لا وديو عمليات ابنوعيته من قبل وقياسكم سل وص

0: مرحبا بكم حيسان وحيسات متقبل التلفزيون ارترا وفنتوي برنامج دايراب نايوم قاشاينا بزوح متاك الحياة اند حلفة اتهيرار تعليمو اند تعوتا كقل شبابات كم مسل سنة لاتو استاذ يونس اسمان فاقرتو كاستاذ يونس اسمان فاقر عزومتنا اند حشم كقل الله مقابلت قلتو دل متاكا بسميو بسم متقبلت حمدك كاكم مأتي قلق باقنا أستاذ يونس منتو أيا ولدا ويا عبا
1: شكرا أستاذ ألمين أول الحمد لكم فتي برنامجنا تيراب ديبو ناينا كرن قل قبيل قل تزرقع كل اللي تعب نحلفكم عدل تبونا متعدكم أستاذ يونس عثمان بحل وديب قلب ولدكو و التعب هيك ولدتو ومدرسة ما ديبو أمبوت أنا
0: كويس أستاذ هيرار تعليمك من رودة سك كلية العلا هيراركا قلت حاكا قلنا
1: هيرار تعليم بس الممكن كله مواطن إريتريا مدرسة قل كل سبت حقوقنا ود قدامتا قلت تدرس واجب كاتو و كما كلهم ولاد إريتريا لقبو ولا كاليام مدرسة أنبتو من روضة أسك ناي كليات درجات لبأس ديبو أنا خمسة لها أنبت كوالتو لكن اللي ناي ديب نوجزوغا قلب روضة حتى روضة تلعلت ومسلومة إحنا شوية لعمر حولف أبنك عنا سنة وكل سنة كأبونا بكت على كأولا يفصل مزقبنا ولتو أزالو ناي روضة عامة بكتاي على قليني ولهيرار هنا من من بتهي درجات لأنه بتبلدته كمان بتهي درجات دي بيت مهرو حداس إريتريا درسكو وكالأيت درجات ومقبيت درجات هنا دي بيت مهرو شكر أبراهام كل دي بنوزو وقلبتو دارقا كليتا هي مسلتا اللازم نقصينا تاقد تلالينا ولا حتى مسلا دي با نلقبة الليت ولدتو كعامة لقي عزوك النعلا ومنه هني ساكم كلهم مواطنين ناي إريتريا دراسة قل حق ناي دولتهم واجب قل أتمومو سواكم لكرو سوا كرينا وساوا درجة كما تتحزان سعنا وكلية أتينا

0: كليات هذه بناي لبناي محاوراوي ساينس صبت علنا اتناي كلية الدقائح اتينا وكلية الدقائح هني بحيث الدرجة قلنا اتمن قدرنا ولتو وزي ما هي دي اللي اتناي نويزو بانا نتو مدبنا
1: كويس استاذ قرق لبلا سكا انت كم درساي دي بابتدائيات وقت كخفت النفع بعلك وقت مذاكرة وقت تلهيه لانه نوش دي يكون انت كيف فعلك دي وكم درساي
0: والله بس انا لان شيء ترى فكاني زي قرع وبالكوز ذكر دي في الليكو كم انا كل نوش لو ودي لهم من كلي كافل علك انا كم ما تتذكر ان زي دي با ابتدائي دي ادرس من اول فصل سك سالساي فصل بزحت لي هلا بزح ديبو زبانكا يتتنفع ابوني يعني قل لهم ممهران للدرسو كما سلك الدراسة ومنوكم قصرنا هنا شوية لكن أنا زي أساسا ديبا لا ابتدائيات دي اللي كود ديبا ندرس ديب سوق ما شكا لكو يعني مسلح ويا على شكا لكو كزي لشكل شكا ومدرسة قيس قليت هاي الله يسوب تركب لو وقت ملو ولكن من أوش نفع بي عالكوني ك من رابعي اسك حمسي فسل على لكن كل عبيك على درجات كامل نتوقع الجيش يكون تحساس باك على كير كير مصعب ولدتو كزي من اولا اسك سالساي لدرس كوها اتو لا شوية لنا ايلن اشي نتعلا من رابعي فسل لكن لا درجة كان سنة مصعب ولدتو و اتحيس كوها بلد مسل على طيبة
1: حكومة ارتريا كم سقرات لنا ستا دراسة دي كله وقل كله لا تبلتها كل بكت دراسة ركوب لله طلبات مجتمعنا شبان كل النفع بول بكت اللي مجهد قلو دوبهم ويهين شوية قبل يبقى اللي يقصبهم
0: أيوة زي حكومة أريتريا كمالت إلكا دراسة قل كله تا وتهليك بيكسس من أين تبيكسس اتمواقلها ليكا ولا اتمداهر بيكسس كله مواطن نيريتريا قل دراسة كنبتو إلا كنا مراتا كذا أفنتوا شباب إريتريا من نفسه نستبدي كلهم ودي على عنا وقني ده لبنا قل نتحاجر أنا من قبل عامة مدرسة حقو أتيكها بتقدر قبل لوالدين لا معنا تدي بحنقل لنا يلا ولا دوم أتوه من قبل هتو أكل لقيسا سلف أقولي مسلوني حرمس الوقت لكن بتنفعكم تقول الأمر بديو كذا كل اللي جهد بتبذل له بكذا وش صبت هلا زي تأول لجهدنا والدين مرة لا تحزيو يبقى ابتدائية فنتوي فجهدنا والدين عامة لمجتمع منبر ناي مهرو الله كوت لدرجته أن أفهمهم وقتهم كوغل نفعه بديوهم يعني الوش هلا يبقى ابتدائية حار نلعب بحكومات هيك ما انا قيرك وهقل قير صبت قدر لا وقت نوسو ناي والدي قال حزي يكون اكل لعبه تنش حق تشقط ابل كوديبا يعني تشقط مره ما يودي بحيسه تبقى انت اتبابا اقل الحس قدر بلا انا وقند هي وقتهم الهدف نوش تهل هدف قال اسالي قدرني هدف انت تسالو له يبقى حنقالك وتتبابا حقو عبلا كين دي با مقبيد درجات ودي بكال درجات حقو بصحا الهدف نوسو لبسئلي انت سئل العلكا نوسو قل عمسا قدر دي با قدتم سوا قدر كال انت تقول له تعالكا ازي بحيسات قبي بجهد قليد التقدر ازي لو وقت حقو سننا فعكابو لهدف حقو سألكا هدف تأول لوالدين كاقل سؤولو كابتون وحر نوسكا قد تسألو كا حر لأن انت لنايكا جهد سبت وسك وتعبوا منه ودير على الكهو وترقى وسمع وكله نلعب بس بتجهز لحيس قل كبلته كذا مقلب النبي الكوتو لو وقت لا عندي أساس هتوتو لو وقت أتوقع دراسة لقبا أتوقع من دراسة برا الهلا دي بيت كات ودي بكاليتو أي أكانت دراسة إذا إحنا دي بفصل ليه طبعا مثلنا لكن لا بس حاجةكم سلوا ولا ننسوها دراسة اتفصل يكون اتفصل انفتي تل الناس حتى ركن ناس اكا من قبل منا اربع على ركن للثلاث ركن انت لا تتمم للثلاث ركن قلت اتمم اكا من قبل

اللي لا لهدفنا هيك قد تسأل بك بينا اللي كان ما أبسئلة حق وصابت كهو حر الله يقد تعمصو يكبدا كان لرأيك تحنقل كان يعني كن نقلب صحد نبي لك الجيش التبتدائيات حقنا والدين كعلا تماكليت وتكاليت نتاحت حي سمسة منكم حلافك هي اتلهي لا أدرك ألمون والدتو إذا ناي وقت هلا جهدنا ينوسك هلا ناي والدين كهلا يعني والدين كبس انت لقبيلة سنيت قلي تسحت ليتا نيج أكتو يعني ولا حفز مهلا من قبي قلي كتو كتلبون حفز ناي وقت حفز قلي دو كبتو لكن ما عركم تحنقلك يقط ودقلك أقل لك بألمون لأن أنا التاني نعقبل بيلكو قل مسال هبقوكم من قبي حفز للبلني ألمون زي والديني الحمد لله دراسة ناي دراسة ناي إلا كدام ألبهم لكن ناي اجتماعية عامة ووالداي هيني في السودان وقالي سبت قاريتو لا لا مرو مجتمع دراسة كم نبر دراسة كم غير حكاية البلاكة ولا نوشت انت وي دراسة كم غير حكاية البلاكة فزي جاكت هي ألبان ناسع وديو وكم ترك كمي الأبل هي كمي تألق أو وديو قليهم درسهم لا تحزيهم شوية دقفوا صبت لا تحزيهم إن أستبع الكاتر ذلا شوية تأرهلهم لك أيد تألق قوم جنب مرة لما اللي بهو قلبا نمكا صبت قدر تريون تزي لا عقمون در إيكا مثل لا عقمو لا جاكت كم سالة إن تأرهيا قيسوا لبالتو التا كالي درجات كم بأسحة مهام نوسق للا حزاتو ونايكا الحزين أزي قندي هيني حقو عبو بيلو من ناي أنا زي ولا شاكا عالكو بلا كده الليكو أشاكا ده الليكو لو وقت لتشاكي تا ابتدائية دي أنا لا هو يعب على يوسف مبلو فتو موسوط القصة عطره قلنا لتساوى بطوبة لتو من مدرساتنا كم ينسحت وكو نو دينا مدرساتنا كأنا مقدامنا هون قبي لكتاتا لنا حارك معبينا لكن أنا نوشي كتاتا لكو لا شقول مصلحة دوكو وشقول نوشي أفتن بولا ترى شكرا هم دول شاكيه اتحقاي تا وقت لكرم تا وقت لكرم مدرستكم دابا شاكيه كم قبو شاكيه مدرسة داتو ين رياي عالكونا ليب كرم لأنه شوية عقم صبت على قليه إذا لك عيد لبلا عالكون لاتا عقم بكم جي شوية ريتو قللو مرة ني قبي ولا عقم دهر بالك عم قبي ولا تكرم ما سديت ودو بالك عدر ك سديت هي لازم سديت ودي كم قبي تلا الحلف هي للقول أرق لها الله ولا من جبهة مجتمع سديت قلت هلا بتا لكن مسلا درجة لا طالب بلدته كذا تنا إلى لقلا قبل قلنا حقو كاري درجة ومقبل درجة بس حقو نوش لاحظ كوا ودي بوقت كرم شاكة ومو بده زي قل عدل هي بقى فنتيتا يعني قل نسبة هي قد دراسة وقت لدراسة قل إيش كلا بين للقول ترى ايه صعبت انا وقال له دراسه تحب عقل المسلسلات كلو وديو والله ما شاء الله فيها شيء حق وسطيك لا تتمساسل ابو بلدته كملوا سنه لا لا لا يوديني شنك ابو البلد ما شيء لشك وقال له عدت هي بهي بينات كذا كنا انه وديك اللي قلميته كله اتوقت لمدرسه شقل قيل بطاك أزاي شكل صبتيك كم جبوا شكل جيس كم جبي يعني قال حزيك كم جينا عجيب وإذا كم شبابات وهي كم دراسة تحزي حكوا حزيك هي قال مدرسة الله يتيديتو أنت أيوة كلا قلي إذا أنا مود عالكو شنو قبل عالكو كبا إنك أصلي أسك أسر حتى فصل جيسكو فنتو هني من سامنا فصل قصل عال دارجا نفشك أدر كبلت ولا سواء نجيس ناهي تبجيسك تناهي لوالدين بس شيء صبت سواء عالكو أيوة قلوا ده صبت بوم لوالدي قلي ده صبت بوم قال أنا صويا دي خنوم ناهي تلاقيسك اللي هنا مسلا مدرسة كذا مسلا ناهي وقت ما كذا تالبيلنا مسلا جهد لبزلا مسلا هدف كان نسألك لجيسه فنتوي من اللي ناهي ناي شغل علم الدنيا دي قلت تتفرر تنكاكي لا تحزي كبلت أما كتاتال ناي والدين كالقبا وابناي اللايكا كالي هيني لا ممهران نايكا كم اللاي تنسوم بكا كم مسلسنيت أيوة كم مسلسنيت ناس أكاهم يعني هتوم

0: منها صلمت نفقرو اوريدي دي برات غاي سامالو اذا انت صلمتكم اللي كاوكم سلام تبصحكم بكاو منهم تحسكم بكما حليب ما ولد حيسيل يقولوا لك اعدادا اذا ممر درسك او منو تحس تلا درسك يعني حبتي بقك مكان لا اقولوا ان سنر ايكاهو كمنو يعني كمناي ومنو الحيسه كم بصح مسل وقت ان امانك تقصل بكبلت ولا يتبصحك ملته كم يهلته قلت امرك اي حاجه تبصح وكتب من جنب قدام كاتبوتو يعني كلها تبصح
1: كما تقول لك وقت ذهبت وقت سيفت لبلو كا انت فنتوي ساوا وقليت منا عمر ناي نشنا دي شاب كامل لو تتعددت وقته كديب ساوا مثلك عادي هلو ديبو لا تنحو كاب دعامتهم دي من بعد اكاناتنا اريتريا لما توتهم ديب كليت وديب ساوا هو ديب كليه كديب اللي وقت كفول ودي عالك
0: ازي التناي ساوا سلف لك كمال بيلكا ساوا كله اتجاهنا اريتريا للجمعوتهم كل أميات وكل عينة أدب لبتهم دراساتهم بردتهم اتمسكوا بمسكاتهم يعني عائلات كاتهم تهم هذا كل اللي بسلف لك كما حنا أول يعني بسوا بزح أنا زي عامة كتاتل عالكم هاي الراديو لك با هاي كتاتل عالكم كأمر عالكم دي بهاي سكول فنتوي دي بكالي درجة ك من سوال على هنا ناي كليه لاي امر عليكم السوا زي باولكم اتيكا فاجئ اكل حاله لكن حره تتت مشكله طلبوني يعني كني من قدام نصبر حنان بديرنا بلدته من قدامهم يصبر هي كل دول ود حقته بل ود سوا حكم انا وقتك والله وقت هتومي لفقركم وقت بدير اي حاجه مسوبت يعني شرقته تنا يوم تلقي اذا تنا يوم بتهلي قال لا قلا دراسه كلهي بوكاته لعب يسبت تدي با وقت دراسه كوكم تتنفع با اتكلتن قبلي فنتو يقول دي بناي ناي وطن امتحان ناي ماتريك دي بقول الله تيتا كم غبي من تاسع فصل كلماتس مسلوق تيجي سبك يعني كل دول الله مراجعة الحاسه اللي سبتهم ودي عنا هنا يعني لنفسنا ما زلنا سواكم اتين قاليهم درسهم سكاله لو ترى اكتبت انت لا يريه لقلاف لنا يلي تأمر اللي شاق يا محنا لريام احنا لوك ترى لكن انت ذا اللي كلا اللي تبتو من عينة التحساس باكا وي من عينة امنا نايكا لانت كوت امنا قلها قيا لنا يلا نفر كوت التديبكا كم من نايكا هدف سنكلا كناس اكاها من قبي قلت سنكلا كات لانو مورالكا لبتك لا تسببتك ك انا كلاس تبل لكن انا كنا سوقا انصارنا سوقا
1: كويس ديب كليه نتعدي ديب كليه ثاني ساوا لا ديبو تن حكم مجتمع ولا جوناتا بينوت كزي ما ديب حديث ديب بعد جو تجيش ليك اللي جو اللي هني مثلا ده تلا عليك لا من اوليت سك تدحر ناي كليه تبوكم سلا ناي سواكم كم قلت قبل
0: زين لا حدثتنا المجتمع سواس بدل انا بتاكا درجة تستعدلو لكن زلا لا فنتيت ناي كليه هم ما صلى اتساول علو كلهم دراساتو الكليه لما صلى لكن ان تصاروتو صرو يام اقلجا غرو لو قدرو و يعني تحس الدرجة لهلو من كل أماكن إريتريا بلدتهم لما تصوتهم كذلك تلا لجهنا إيكام إنه بدير عليو قلوه السك بدتهم بحيس الدرجة قلوه السك بدتهم أنا زلا أن أمان كسبت بقوس أنا كليات حقوتينا دي بأولي السنة المهم دارقة أستعدنا لكل قدامكم كلكم سليكا حديثتو فريشتو فريش حديثتو المهم كله حبرية حزيتو الحبرية ثلا تحتول على اللي قلت قدام يعني حبرة قلت هبو تحتول على اللي قلت عينة قدام سبت قال بزح الله يوديك ألبوني كل جهة وقتينا ولي السنة المهم سك سميستري حلفة وجي بي اي تهيبيك كلا درجات سكي تهيبيك يتتأمرني ولاد لا بيت كاوي نمسك ساكنة متوم يا أمر أو كم قبي تتأمرني كزتا أولي سنة يعني نفر الله يودين على الولاد عجي مسيا العلو ولتبيت على مسيا كل سلسمة لبعدام درجة بزح الله يهيبو كان يعني عن كل أدام حروية تهلا كزمر ما ودينا عقو المهم مسل بزح الله يا لو ليت لسنة كندي الله يتعم زعت كلك قدر لما حسابهم بلع عنها تبدير أيه ماتس إذا قال ماتس قال لا تها بالنسبة دي بكلية هلأ و يعني منا نايك على عشر كل فصل هذا تكلم الله يوديهم هلأ قل يا قدوم تا الله يقتي ولا سبب درجة كايرك هذا ما بعرف أزاي أتا فندق جاكلكو لكن كلن أكلت كم جايسا الميزان لناين مزنوت لقيس أتا حتى تمام ليكم من قبل أتا كاليت لك كم سالك تهلكم بتا نامركو نمزنا نقيس قبل ما تسهين قبل يتعسحتني أن تنقع كوتا قيس على كبرتو كتمام جايسا لدرجتنا هنا أفنتو يدي باللي ناي أولي سمستر لذكر هيني دي بكليات أتماتس بي قبي دي بموديل ورو عصر ثلاث جيبو يعالكو عصر ثلاث يعني من إيه قد تفقر هو داي تعرف كالا
2: هو داي
0: عودتو عصر ثلاث أنك جيكو حار هي دي بكويز على السربرايز تيست اللي مبلو سربرايز كويز هندبت لو دوغ الكا يعني ليد دالي امتحان مفاجئتو قولكم ودا ونا من حديث وصقو عصر ثلاث وصر بطح يعني 20 بطح ونقبلة إيه قد تفقر منها فاقر
2: اللي
0: كمنا أيوة سلف حتى مسيت حسبكو إذا منا بي سي هذا أو تأتيابي يعني سي لوري كل قدام ديو حقو هي لا مسكوبك هي كعيركو بس رأيابي تمام لو ديك حقو حفظكوها لبعدها تمام عليها هتا لكن سلس وصر ترفع على تفقر من إيه درجة بو حفظكوها وامتحان مسا امتحان عقو مسا دولو يقل أنا دارقة شوب شوب أنا تمام امتحنا وورقات نايلا امتحنا قلنا سوقها شكه شكه شكه تمام شكيكو ازي دار كملو انصاكو يعني حتى شكي بده يكون
2: لدرجه
0: نوسك ايوه لدرجه نوش مزنتها طاولتها حقوا لكن دي باكر معلا كلل غزه ما يرى ورقه لغريت تحلها قبالها كسالات تعرف على معلق كل سالات تشيك نودي اربع سالات تعرف ثاني انقص كو قال هند وقت تحدي بي الورقه حقوها هتن ما زي مثل وقت لا جايس على شو نفسك لا يجب منك اي تضايق لو وقت ديوغ هلا وانت ما لا يجب بس شقاتكو نفس شقاتكو شق اي هون تمام هتن ما بس شكل ايدين زمان ركوكون لكن ملو هتن كم تنهي أمرك يعني قلنا في شيء أتعق عقولة دارجة قلوا لك أقدر نفكر قلنا في شيء أتعق عقولة لأنه جيجوي أنا جيجيكم جي حتى وصل لتحسب على دي بحرة ممكن شكله دي كوتة تمام شكله دي كوتة أنا كل دول دي بامتحان ولا دي ماتريك أفكره جيجات الحسبة لشكله دتو ولا يا أمرك هو كله جيجات حسبه ولا تعرف أبو أي لا تعرف أبو إذا كم سالنا وديك حر لك كم على درجة يفرقوا ناهين إيه قد تمزعكم تتأكدكم وإيه هم تاتو لبا سمستر أولاي أربعة مزعكوا ولدتو ملو أنا أربعة مزعكوا الحمد لله أزاي أنا أربعة مزعكوا تتأمر أيوة زي كم هذه بحياة الله يود عيال ود قرنا كل شيء حقو تأمرنا زي خلاص منا كل الدم يعني اتجاه كجيس ولدتو والحمد لله النفر قبائل بيان إنه يقبل لسألين إنه ساعد ولاد بيت شلقبو ولا ولاد عدنا لقبو ولاد كالا كان لقبا بي كسس ولا مسيلة درسو كلهم أسك رابع السنة تباسح مساعدة أي دراسة ساعد عالكو بالأكس لهم لكالا السنة أو السنة لدرسو قراكا نساعد قيس عالكو بلتو زي فنتو إلى ذكر الله تا والمهم دي باسم يسترات كلا تمام ጌስኮ ዲባ ስስ ሚስተር እንበል ዲብራ

بعد السنة لا دي بسال سيد سنة كالاي سمستر سلاس نقطع سمانة مزعفو ودي برابع السنة أولاي سمستر ما سلاس نقطع سمان لكن لقعدام سيس سمستر كلهم أربعة مزعفو هلتو ملو نقطع سمزعفو زي لكو ملاتيف جي بي اي أبو تمام حيسة زي لقى عزولنا إلى لحرارنا إلى كليات كنا مثل على تو مثلا لاي

0: مواقل لك بول وما ذهر بي كسس الفساد فكا التلي كله تحلفوا بك كل دول كم الأولى أي أكان النفقرة درجات هلا كل درجة لأوليت منك أوليت أنك كبت جيشي كون أمور تلي لآخر يد قطع عباكات لكن لعلكم بس حكات حد قد ترقى كم قبي قرمت كلا أيوة هذا يبدأ أورا لك بقى ولي دي بقى عمارات ويدي بلاسو أورا نعركة من الأرئي كم قبي بقى لحتى مدينة مرة بس البلاكة هذا السلف قل لك بدت كاكم تأمر قل نفس كاكم تثبت أمرك لكن وتي دبقى تجد قل نفس كاكو قاكا هيني قل لوالدين كقبي يعني قل لا عائلتنا كبلتو كقل لا عائلت كاكو قاكا كل نفر حقو قل عائلتو قا لمجتمع هيني يعني جمعنا يمنتو نايكاتو جمعنا إلى عائلاتو العائلة جمعنا إلى أنفار حقو قاد لمجتمع هي جمعنا إلى عائلاتو ولا مجتمع حقو الجامعة هي لدولة قلق باتو كذا دي بها قل نفسك أنك قدمو ودليك وكل قدمو وكل صبت قدمو أقل إلا تلا هدفنا نيانك أندي يعني سلف قل نفسك قبي وأقل والدين هي المجتمع هي ده الدرجة قل دولة قبي كل اللي المسؤولية لك أندي تعرف عنها هيني إلا شباب إنك تمسل بقصت من قبيه حنا منا لما قوق على ابنان إذا أول درجة حتى سنة كال سنتنا دورنا كلنا نصر ودرجة درج كندي ولا تل وقت اللي عرفنا كمان نقبط لهم قلنا درس صمت ندرس لحاجة بس قل كلت بعد كم على بيلكوها أسريكا قل لسبت قوق على درجة من قبل لا حبل لا كفأ له إن شاء الله
1: كأستاذ ديب دنجوبا عامة قل المجتمع وفنتو يهني قل لهم شو بعنا يومته كم مدرس أنت قل ديب مهرو قل له دو لو وجبهم ما مكروه بكهم
0: عامة أنا زي المكر كم قالوا بيلنا بزح سامعينا لكن كم مكر صبت يفنتينا هو أم فنت مشكلة تلوين زي المجتمع أول من اللي من أنفار كم الكوال كم للجمع ويكم للكون أمرنا كلنا اللي بقبقته أي نفر كم قال بيلكو أقول نفسنا نودي أقول لا دولة تقول لك بقى من قبي
2: أولا
0: قل نفس لك بقى يعني لدرس والدنيا الريال ينزل العالم كله الدنيا ملبولة كله ناي إنترنت منبرت لقبا ناي فنق دول هلا ملقوله ما تأساسار وي ما تصابات اتفنق أنفار هلا من طرفنا حد الدنيا دي بكالة طرفنا الدنيا كله كوكم لقايس هلا ومكم لقايسو مدرجة بعد حدكم للدنيا لتنبر لنا نأمرو بالأكس قلي دولة بالطوم أول قلنا نفس كان قلت هيدا بكا قلت تدرس بكا هتاعت المدرسة يعني يدرس كابن قبل اللي ناي دكتور قلت بايكون يعني طبيب قلت بايكون
2: درجة
0: عباي بس انا عمتها ولا كالي بس احني سلف لدراستها حقوها لنتيجتها سلف درس كالا نتيجة حقو بس حكا لحيسة ما بس حكا تبصح سوف بتقدر كله ناي وقتهم لقبا ناي كرام ناي ودو ديبا كمالهم بلعنا التحيسة درجة قلب صحوه من قبي أنا أتوسيهم تهليت من قبل أن درسوا أقول نفسهم نقعوا إلا دولتهم كم قبلوا تهليت
1: كنحمدك أستاذ يونس عثمان فاقر قل له بكانتا فايحة حبري دي بمستقبل عوتين دين أتمنىك بلا نسارح منك كحيسان وحيسان مستقبلات تلفزيون تريا وفنتو هي برامج تيراب نايوم لو دينها مقابلة مثل أستاذ يونس عثمان فاغرتو كا تلا تعمت الليل تمت سامن ابعد قاشاق المتاكمتو كالحن وسلامه.

0: بقى انت دي.
1: وينها لحن لو عرفي انت ثماني ان حرسك كله عرفت سيرات النمو اجس لحنيته ودبيك حساهي بنم فتنا بلا سحنت صمدا بلا حد ما حزاخ سي اكن حمت عدله ابيت ابيت سبنا
2: ام بسيت كامب
1: سبعي ملوك جوجوسي اكن رينا
2: ايرج دايره بحاليو
1: اي حفر دايره لبلوي مصبوخ النحنا
2: واي زمهرتك انت دايره لوي توشكو غانغاي
1: حرام حرام بلي
2: محيد انا بيقصك يا اخي
1: اوهو

من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. تشييع جثمان الشهيد المناضل وزير السابق سمر الرؤسومة.

إريتريا تشارك في القمة الإفريقية الصحية في غانا. افتتاح المهرجان السنوي 28 للإريتريين في الدول الإسكندنافية. ترامب يفرض رسوم على العمل القسري على 60 شريكا تجاريا. اليونان تقرر شراء منظومة دفاعات من إسرائيل مقابل 2.8 مليار يورو. الاتحاد الأوروبي يقرب قبل مليار دولار لإنتهاء قانون الأسواق الرقمية. إلى التفاصيل، أقيم الصباح اليوم بمقبرة الشهداء في أسمرة مراسم تشييع جثمان الشهيد المناضل والدبلوماسي الوزير السابق سمر الرسوم بحضور الرئيس سياس أفورقي وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة، إلى جانب حشود غفيرة من المواطنين، فيما نقلت مراسم التشييع مباشرة عبر الفضائيات الإريترية. وخلال المراسم استعرضت المسيرة الوطنية للشهيد الذي التحق بصفوف جبهة التحرير الشعبية الإريترية في العام 1976، وشغل خلال سنوات الكفاح الوطني في عدد من المهام في الإدارة الشعبية والعلاقات الخارجية، إضافة إلى مسؤوليات عن شؤون الاستخبارات والأمن في السودان. وعقب الاستقلال تولى الفقيد العديد من المناصب القيادية، حيث عمل أول أمين للحكومة الإريترية المؤقتة في السودان بين عامي 1991-1992، ثم مسؤول عن المكتب الأمريكيين والمنظمة الدولية بوزارة الخارجية بين عامي 1993-1996، قبل أن يعين سفيراً لإريتريا لدى الأمم المتحدة الأمريكية خلال الفترة من العام 1997 إلى العام 2003، كما شغل منصب حاكم الإقليم الأوسط بين عامي 2003-2006، ثم وزيراً للتعليم في العام 2007 حتى العام 2018، قبل أن يكلف سفيراً للبلاد لدى إثيوبيا وممثلاً دائماً لدى الاتحاد الإفريقي خلال الفترة من 2018 إلى العام 2025، حيث خدم الوطن بتفاني وإخلاص في مختلف المواقع التي تقلدها. ووضعت كليل الزهور على قبر الفقيد باسم حكومة إريتريا من قبل الرئيس سياس أفورقي، كما وضع كليل الزهور كل من وزير الحكومة المحلية الوزير عبد الله موسى ووزير الخارجية عثمان صالح ووزيرة التعليم حليمة محمد، إضافة إلى نجير راميل سمر نيابة عن الأسرة. ويعد الفقيد أحد أبرز الشخصيات الوطنية التي كرست أكثر من 5 عقود للنضال من أجل استقلال البلاد وصون سيادتها والمساهمة في بناء ومؤسسات الدولة. وقد رحل عن عمر هذا 83 عاما بعد معاناة مع المرض، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء. شارك وفد إريتريا برئاسة القائم بعمل السفارة الإريترية في إثيوبيا ومندوب إريتريا في الاتحاد الأفريقي والمفوضية الاقتصادية الأفريقية السيد بنيام برهي في المؤتمر الاستثنائي 20 لمجلس القادة الأفارقة المعني بالصحة الذي عقد في أكرا غانا في 22 من يوليو. تمحور المؤتمر حول تعزيز العدالة والإنصاف والتغطية الصحية الشاملة والقضاء على الإيدز والسلة وتحسين صحة الأمهات ومكافحة الأمراض المدارية غير المعدية المتواجدة بصفة خاصة في إفريقيا. استعرض الوفد الإريتري في كلمته تجربة إريتريا في ضمان الإنصاف في الخدمات الصحية وتحسين صحة الأم والطفل. وأوضح الوفد بأن إريتريا تعتبر الصحة حقا أساسيا من حقوق الإنسان، واستنادا إلى مبدأ العدالة الاجتماعية يحصل لكل مواطن في إريتريا على الرعاية الصحية بتكلفة رمزية أو مجانية. وأضاف أن 80% من السكان يمكنهم الحصول على الخدمات الصحية في نطاق 10 كيلومترات من منازلهم، وأن وكلاء الصحة يؤدون دورا مهما في هذا النظام الذي يرتكز على المجتمع. وقال أن إريتريا أحرزت تقدما كبيرا في مجال صحة الأم والطفولة، مضيفا أن نسبة الرعاية لما قبل الولادة في المراكز الصحية التي كانت 83% في العام 2022 ارتفعت إلى 87% في العام 2025، وارتفاع نسبة الولادة في المؤسسات الصحية من 73% إلى 85%. وذكر الوفد الإريتري أن حوالي 98% من الأطفال يتلقون تطعيمات منتظمة، ونتيجة لذلك انخفضت معدلات وفاة الأمهات والأطفال بشكل ملحوظ. افتتحت في العاصمة السويدية ستوكهولم يوم 23 من يوليو فعاليات المهرجان السنوي 28 للإريتريين المقيمين.

مين في الدول الإسكندنافية تحت شعار صمود ضمان هنا بحضور سفير إريتريا لدى إيطاليا والسفير غير المقيم لدى السويد في الساسيان بطرس، وشهد حفل الافتتاح الذي شاركت فيه الجاليات والاتحادات الإريترية في الدول الإسكندنافية مراسم رفع العلم الإريتري إلى جانبه، فقرات جسدت وحدة الشعب الإريتري واعتزازه بهويته الوطنية وإبراز موروثه الثقافي وقيمه الأصيلة. وفي كلمته بالمناسبة استعرض رئيس اللجنة المنظمة للمهرجانات الوطنية السيد آلم تخلى قرقيش مسيرة المهرجان على مدى 28 عاما، ويشيرا إلى ما حققه من تطور وواجهه من تحديات، مؤكدا أنه ظل منصة للحفاظ على التاريخ والثقافة الوطنية وتعزيز روح الانتماء والفخر والاعتزاز بالهوية، كما دعا إلى مواصلة دعم مشروع إنشاء قاعدة إريترية دائمة في السويد بهدف توفير مقر دائم لإقامة المهرجان والفعاليات الوطنية مستقبلا، وحسبنا جالية على لسان في تسريع إنجاز المشروع. ويتضمن برنامج مهرجان أكثر من 15 جناحا أقامته الجاليات والمؤسسات الوطنية والبلدات، إلى جانب معارض تجارية وندوات يقدمها مسؤول الحكومة الإريترية ومحاضرات متخصصة ومعارض فنية وبازارات للمنتجات الإريترية ومعرض للكتب وبرامج ترفيهية للأطفال، إضافة إلى عروض فنية وثقافية تقدمها فرقة فولكلورية قادمة من إريتريا وفنون وفنانون إريتريين من مختلف الدول المهجرة. ومن المقرر أن تستمر فعالية المهرجان حتى 26 من يوليو الجاري. أفاد زوار ومنظمو مهرجان إريتريا 2026 أن محتوى إقليم القاشبرك يعكس موارده الثقافية والاقتصادية الغنية، وذكر زوار من داخل البلاد وخارجها أن المحتوى ساعدهم على التعرف على الثقافة التقليدية ونمط الحياة المجتمع والموارد الطبيعية والصناعية فضلا عن مختلف التقاليد والمواقع التراثية. وأوضح رئيس لجنة الاحتفالات في الإقليم السيد إدريس صالح القيام بإعداد على مدار شهرين لتوفير المستلزمات الضرورية للمهرجان الوطني حول الحياة المعيشية وعكس ثقافات قومية التقري والتقرينية والكونامة والنار والبداويت في مجال الرقص الشعبي والأدوات الموسيقية والإيقاعات. وأضاف أن المعرض يضم أيضا معرضا بصريا وماديا يركز على الأشجار والمباني القديمة التي تعد مصدرا للنمو الاقتصادي في الإقليم فضلا عن التراث الشفهي بلغوتي الكونوما والبداويت. وأوضح أعضاء ومسؤولو اللجان بأن المحتوى عدى من خلال البحث والدراسات بالتعاون مع الهياكل الإدارية والمجتمع، وأنهم تلقوا ملاحظات بناءة من الزوار. تتواصل في إقليم عن سبب فعاليات حملة الطلاب التنموية التي تنظم هذا العام للمرة 28، حيث يجرى تنفيذ برامج مكثفة من مجالات الحفاظ على التربة والمياه وحماية البيئة. وأوضح منسق الحملة الأستاذ ملس قلاتا أن البرنامج يمتد من 6 يوليو إلى 17 أغسطس، ويغطى 44 موقعا موزعا على 9 مديريات بالإقليم بمشاركة 7500 طالب وطالبة يشرف عليهم 232 معلما إلى جانب مختصين في الزراعة ومساعدين الصحيين. وأشار إلى أن أعمال الحملة تشمل إنشاء وصيانة الحواجز والسواتر الترابية وقرص الأشجار وإعداد الحفر المخصصة للشتلات، إضافة إلى تنفيذ برامج التشجير، موضحا أن الخطة تستهدف زراعة أكثر من 500,000 شتلة خلال فترة الحملة. وتأتي هذه الحملة ضمن البرنامج الوطني لحملات الطلاب التنموية الذي انطلق في العام 1994 ويهدف إلى المحافظة على التربة والمياه وحماية الموارد الطبيعية ودعم برامج التشجير وإعادة التشجير بما يساهم في تعزيز الاستدامة البيئية ودعم جهود التنمية في مختلف أنحاء البلاد. نفذ أعضاء الإقليم الجنوبي المشاركون في مهرجان إريتريا 2026 يوم 24 من يوليو حملة للنظافة داخل ساحة معرض الأكسبو في العاصمة أسمرة، وشارك في الحملة نحو 270 عضو من أعضاء الإقليم، حيث هدفت المبادرة إلى مساعدة العاملات في أعمال النظافة إلى جانب الإسهام في نشر الوعي بأهمية النظافة وترسيخها كسلوك حضاري بين أفراد المجتمع. وأكد المشاركون أن هذه المبادرة منحتهم شعورا بالرضا والمسؤولية، مشددين على أن الحفاظ على واجب على النظافة واجب يقع على عاتق كل مواطن، داعين الجميع للالتزام بهذه الثقافة مختلف الأماكن والمناسبات. وفي السياق ذاته جرى تنظيم برنامج لتقديم وجبات إفطار للعاملات المشاركات في أعمال النظافة داخل ساحة معرض الإكسبو تقديرا لجهودهن دعما لدورهن في إنجاح مع فعاليات المهرجان. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير.

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة بنسبتي 10% و12.5% على السلع الواردة من 60 شريكا تجاريا منهم الاتحاد الأوروبي والصين تزامنا، مع انتهاء سريان الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة بنسبة 10%. وتعد هذه الخطوة أحدث مساعي البيت الأبيض لإعادة فرض رؤية ترامب إعلان رسوم جمركية على جميع دول العالم تقريبا، بعد أن ألقت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الرسوم المتبادلة التي تراوحت ما بين 10% و50% وفرضها ترامب العام الماضي بموجب القانون للطوارئ الوطنية في محاولة لتغليص العجز التجاري الأمريكي. وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن التكتل يعتبر الرسوم الجمركية الجديدة صدمة وأن مبررات واشنطن لا معنى لها. أغرت اليونان خططا لشراء قبة درع خيل الدفاعية المضادة للصواريخ والمسيرات والطائرات من إسرائيل مقابل قدره 2.8 مليار يورو وفق ما أفاد به مصدر من وزارة الدفاع في أثينا. وتأتي الصفقة في إطار خطط انفاق جماعي دفاعي ضخمة بقيمة 4.2 مليار يورو، تشمل أيضا طائرات النقل S-390 ميلينيوم وطائرات خورون غير المأهولة وصاريخ وحيات أباتشي والمركبات المائية الشبح فيكيتا وأنظمة سونار خاصة بالفرقاعات، وفق وثيقة صادرة عن الوزارة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية. وقال مصدر في الوزارة أنه تمت الموافقة على شراء درع خيل خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية والدفاع اليوناني برئاسة رئيس الوزراء. وأفادت وثيقة الوزارة بأن متعهدي قطاع الدفاع في اليونان سيساهمون بمبلغ 700 مليون يورو في مشروع القبة. فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بعد إدانتها بانتهاء قانون الأسواق الرقمية من خلال منح خدماتها أفضلية في إنتاج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر جوجل بلاي. وأوضحت المفوضية في بيان أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو بسبب تفضيل جوجل لخدماتها مثل تسوق الفنادق والنقل والرياضة على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر جوجل بلاي. ومنحت المفوضية جوجل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد. وواصلت حرائق القابات العنيفة التي تؤججها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة اجتياح مناطق عدة في جنوب أوروبا لا سيما في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، حيث اضطرت السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص الإضافيين من منطقات سياحية. وأعلنت إسبانيا حالة الطوارئ الوطنية في منطقة مدريد ومقاطعة فيليا بعد خروج عدد من حرائق القابات عن السيطرة واتساع رقعتها. وأجلت السلطات أكثر من 10,000 شخص خلال الأيام الأخيرة من مناطق عدة، بينها 3,500 شخص طلبوا منهم مقارنة منازلهم في بلدة قرب مدريد، بينما صدرت تعليمات لسكان عدد من البلدات في مقاطعة فيليا بالبقاء داخل منازلهم مع استمرار انتشار النيران. وأسفرت الحرائق عن مقتل 3 من عناصر الإطفاء الاثنان في فرنسا والثالث في إيطاليا. عناوين النشرة مرة أخرى: تشييع جثمان الشهيد المناضل والوزير السابق سمر الرسوم. إريتريا تشارك في القمة الإفريقية الصحية في غانا. افتتاح المهرجان السنوي 28 للإريتريين في الدول الإسكندنافية. ترامب يفرض رسوم العمل القصري على 60 شريكا تجاريا. اليونان تقرر شراء منظومة دفاعية من إسرائيل مقابل 2.8 مليار يورو. الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية. وصلنا إلى ختام النشرة وفي أمان الله.

0: كل بغاهم دوك يطير كا هاي كارت
1: صاحبي مسخان كم زخم خان دير لهم دليتو
0: زمان جا خيلك عق ما خاطر زارب انا ندق اي ندق غالي ندق خلق اخو ابرم ندحرت دلي ها تفاح برشق ميلي يبي انا زانا قوم بقوم دمار يخلقا ها ميجي زبلو بلحت قوينا ميعاد
1: انا سنتون دق

0: اسمع اسكسخ
1: واه سمعني ختبلي
2: انتي دا سمعو ختبلي نديليها كندا غادي انا
1: واي وقول حتى تهرجي انت مش نسبيت اي ست اذا بلاد لن ها كان سبيتك عينه وطيكم انت يكون قتلنا
3: سمعني عرك ملاط زفتات
1: من يغ
3: نعها
1: سنة سرعات قبري ناي سبيتي عقلن بزعام مسطات خون قدما عين حشين حمكو انا قدا سباي نسخر يلغن تمطري خذ لغي تخدي خذ لغي تفلطي دمبلبل
3: سقبل انا استزفت اطق قال راس لني نسخاتكم كاي ويلهم نقعت راسي
1: مناتي نحنا نقعت راسي
2: حق الله صبرات نقعت انت زين خون ندامو بنقو بيرا نقرم علنا
3: ايه كمي يدعكم من ازابهم يقرا
2: ايه اسمرتكم بايت بلي سبايك ني عينيك اخلنس ملشي تقراري مخود عدلي
1: انت ملخ زبيتو انقع ولا حدا حدا قلنا ما اسوي البلغي تحاري حدا تبدر في مولع لنا تاصرف مسكين ما كون لنا
3: الا نتقل اسمع اسكسخه بنوكم بدرنا زخت قحت اخا نت نايم عصو ود قلنا كل التورقت نعد مورقت يبومنا نحلوسي سرعه لني نسخي دزبل كاني
2: انت سمرتيكم ايكونه نبلك كله انا صقيل الا قيسي ها بصراحه دقيم كاس لزلقا حدا حدا كبلك كاس حدا حدا نبلي انا
1: اريدني وادي صراحنا اكثر حجي بغوف غوفنا نخدر فدنا هاي انت انقوني انا تدفع لهم ما حقي طلعت يد العلا
2: صبل كبدي عيلا صوصيت
3: اي بلني حقي الزارب زلو نسخاسي كابزن كابتمان تخمس فين كتحمق
1: انجلات قبل عوالي هنا انا حاشو
2: نسخاتكم اسكاي تحشو حساو ملخ
3: حساو يكونن نسخا يخخوم
2: موزياتهم سي كاباي حشو بمنتاي عوالي
3: انت تحمقو تحمقس اما مرقتا دقم قامصو
1: انجلات قبل عوالي
3: سوقبل انجرا حنت عليك زي بلع نسخا كوا طحني نفسا صغير كتقول طوم ملخ حتى افتع تصوا
4: سمعوا دوني كات انس امنتاي كسل زو حالكو دالكي نتسنه فود مسفناتي كاركتر زهبك
5: واي وريدني انا داناتم تمهارو تايفلطو نخلاتم نتم تواساتي تمام مهرم بعلى امر يصط
6: ايه اتا مهرم تتحكى دما فلوت اتا تحت خمسه ببتا اتم تمهارو بعلهم يوم نناتم زمسل بحر وسيدون بلتكي
5: ويلي انت ترعس تمامكم خمس بلت ندا بخمي فليتكي
4: ادلي نجسلي ستر ابناي وحكي هوت كان محلافت ابيكاس ولا كاركتر ابغى صبهر موهان كابيكا
6: سمعني ميكو اذا حساب كنت ميكر تحسبك
5: اوكي سيدات ممهرام بزعبه ولد انت مهرن زقاط امن كاب زعللاني انا دما تمهرت كله خو خاب تعذب كوي
6: سمعني خلاك لكي اتي ناي مينستر تي مرتاح قس لزي فكر ينبر انا ولادي ابغى زاي مهيره نسوا سديدي اربعه تملو كم زمت مغبركو إلوز تبه هذا سي حق ري
5: حقوا حاره خيتردون ولادو تعبيت زمهار ولادو كاي
7: يا ليلي انكو عم بايلكي سيلكي مصخيو
6: هضره ما قرب حلفات من ديا لحقنا عاهم كريوكم لي توايه سيليا
7: انت ولادي انا نودي قصيعه بيو كيتون كفليت بلاي حق ري
8: واي نايلو مولد دا ورا خالي بل حتى حنا لا از قدم قرب حنا قلب خلينا دقنا بغربابتنا نحنا دما ندق غربابتنا انا اصعنا كوين ابزب صحت حنا يوم
6: واي نايلو مدامو نولادنا ممهر قصي ويلوم سي ناب اوفيسن ناب ندا بوليسن كيرم تخصونا يسامني
8: الو اتي ندق قصي كمزا بافن زو طو اتغربتنا لا انا نغالي حكي اصل زعب خوا تنتي عينه خيتفرالات برور لهنا
5: دهان حجموت حنققا صباح نقوه دمات نعبيت من هنا باقت مريا
4: وا ترى منا بيت امك تزارب نحيك وغور مكن كباب بدقات اني اكون شلون ادنو غورو ابوي ابودم دو بحال خروغو مع سبع اسم نقوت من بز كل ادق غزوتنا نوبوي ابودم ريا ابز سريات فرشاون يرا
5: اكلات زغدل زرع مقصعتكو امكرني دحركا مقصعه المهرم فلالي خا يخر ازلو ولدكو لعل ولادين ممري يسمع عند حرت ولاد بعله تقمطيلو ولوده يتنقفلي بتولد امو صبحنكو تعرف ولادي خعبي
6: هو ببيتر مدغداغون ممكارن ببيني ولادك خبدل كله ديليتات مخلا ممعاد مختاتونكو عبي مقطعتي
5: ما مهر لعل ولاد مخانخ فلطريم عبك نسنا سرعات تحزلنا مبالسي

0: جميع وعدكم.
1: هلا
0: سحبوا عندكم
1: امريكا
0: هند لله انتو ما عزوا بيت مثل غير اخو
2: انا قلنا غير اخو
0: ايه ما لا اخذ الراي وينو
3: حقها سيطان منكو قلنا يسلو زوانا ينبه ما لا اخو كاينيرو
0: حجس حجتك مالدي
4: ازياء نداء لا نداء لا ها مال الزي بالله
0: مش مطن حالكم تبارك اتواصل يرا
2: هو شنو ما خلو غير اخا نندها
0: امور سندي غير مني ودي بتلقمات مسفن توكيلو ود مسفن ما بتلهل ستتوكيلو كونتن بوي نخواسو مسرع اخو انا بحفرت ذات فري خاطرني نسخه نقول لك سلم يا مسرع اخوي بطعمي تغريني
5: صلا اسنايكو صبو انت ري يحمي اي
3: بس قالو ود خاصني اوه اخو انا يدلي انتخا
0: وي تفنيا ودي سيجاري قبل اخون
3: ديدا كانوا هاقفي طلع اخون
0: اني ناس مرت لي ولا انا يتسفى عالم كسمع الى اني زقنا غنيري حجي انكو عزا خطع تجمرت
3: هاي ما يسمعني يلنا اسمرت كانت عيلاتك
0: نسال عود قالنا نعمتا ابناي باهل الكلب تزيتي خايب بس يحكي رجز حاجه دي فلك خيدي لا تن
5: وا هكا زيك انا اي ولد عندي
0: حنت حقو دا ساعتا هاي بخبر ركع لك
3: لا حنت نحاول بيز ولا تموز نحلنا اسمرت قلت نسال سلاز دلي زيك ونسي إستي ناس نتوب توهبوا تلوط راح كأن قبلوا وزغلوا
0: أوه أنت سنة أبغى خندز قم نجار لوي
4: ولو كزرب عيا شو
0: إيه حجها خابد هبز عاش هو وينه
4: وينه أبتنايك أدم كدم زمان إنجليز نخال سلدو نخين معبلي لوات عدو أنت رينيادو النبل كابت كبر ما زرح الناس نبره إيه أو أبتنايك أدم زمان بقى خزر لخدا
3: حاوي كود

مسجد اللي مسجد إلا قوميتنا إلا دمك أعلي مقبته وذي اللي مسجد اللي نسلقته باشعنا نكبتته درسانا نقررته اللي مسجدنا إلا أول ما أعلى بالله.

عجب له من نال يتعلم كحلات عطر وقليها بات من قبه تعمى شكوى إلا دي بالي الشاكو الحد أسره القانون مرعاوي أسك 40 يوم تنايت مرعاوي يعني كابرته.

شهد الله فاضل طابت اوقاتكم من الفضائل الاريتريه نحييكم ونقدم اليكم نشرة اخبار الظهيره وفي البدء نسهل باهم وابرز العناوين. تشييع جثمان الشهيد المناضل والوزير السابق ثمان الحصون. جهود متواصله للحفاظ على الالات الموسيقيه التراثيه ونقلها الى الاجيال الحديثه. الجالية الإريترية في السويد تحيي الذكرى الخمسين لتأسيس مدرسة الثورة. ترامب يفرض رسوم العمل القسري على 60 شريكا تجاريا. اليونان تقرر شراء منظومة دفاعية من إسرائيل مقابل 2.8 مليار يورو. الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل مليار دولار لانتهاء قانون الأصوات الرقمية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أقيمت صباح اليوم بمقبرة الشهداء في العاصمة أسمرة مراسم تشييع جثمان الشهيد المناضل والدبلوماسي والوزير السابق سمر الرسوم بحضور الرئيس سياسة فورقي وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة إلى جانب حشود غفيرة من المواطنين، فيما نقلت مراسم التشييع مباشرة عبر الفضائية الإريترية. وخلال المراسم استعرضت المسيرة الوطنية للشهيد الذي التحق بصفوف قوات التحرير الشعبية عام 1976 وشغل خلال سنوات الكفاح الوطنية عددا من المهام في الإدارة الشعبية والعلاقات الخارجية، إضافة إلى مسؤوليته عن شؤون الاستخبارات والأمن في السودان. وحقب الاستقلال تولى الفقيد العديد من المناصب القيادية، حيث عمل أول أمين عام للحكومة الإريترية المؤقتة بين عام 1991 و1992، ثم مسؤولا عن مكتب الأمريكيتين والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية بين عامي 1993 و1996، قبل أن يعين سفيرا لإريتريا لدى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من عام 1997 وحتى العام 2003، كما شغل منصب حاكم الإقليم الأوسط بين عامي 2003 و2000.

2006 ثم وزيرا للتعليم من عام 2007 حتى العام 2018 قبل أن يكلف سفيرا للبلاد لدى أثيوبيا وممثلا دائما لدى الاتحاد الأفريقي خلال الفترة من العام 2018 وحتى العام 2025، حيث خدم الوطن بتفان وإخلاص في مختلف المواقع التي تقلدها.

فقيد أحد أبرز الشخصيات الوطنية التي كرست أكثر من 5 عقود للنضال من أجل استغلال البلاد وصون سيادتها والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة، وقد رحل عن عمر ناهز 83 عاما بعد معاناة مع المرض، وهو متزوج وأب ل5 أبناء. أكد القائمون على جناح إقليم عن سبا في مهرجان إريتريا 2026 أن الإقليم يواصل جهود للحفاظ على الآلات الموسيقية التراثية ونقلها من جيل إلى آخر من خلال العروض والأنشطة المقامة ضمن فعاليات المهرجان. وأوضح مدير التراث الموسيقي والفنون التقليدية سيد فسهاي لبساي أن الإقليم عرض 11 آلة موسيقية تراثية من بينها البقنا والواطا والشمبوقو والكرار في إطار الاستعدادات المكثفة للمهرجان، مشيرا إلى أن هذه الآلات تجسد ثراء موروث ثقافي للإقليم وتسهم في إبراز تنوعه الحضاري. وفيما يتعلق بالفنون التقليدية، أشار إلى أن ما يشهده هذا المجال من تطور يتطلب توفير المزيد من الفعاليات والبرامج الثقافية على مدار العام وعدم الاكتفاء بالمهرجان الوطني وحده. من جانبه، أوضح عضو لجنة عرض البيوت التراثية الأستاذ عبدو الدادي أن المعروضات التي تجسد أنماط المعيشة والملابس والأطعمة والعادات التقليدية تؤدي دورا مهما في التعريف بخصوصية القوميات الإريترية وإبراز جمال تنوعها الثقافي. وأضاف أن جناح البيوت التراثية يشهد تطوراً متواصلاً من عام إلى آخر من حيث أسلوب العرض والمحتوى، لافتاً إلى أن نماذج المنازل التقليدية لقوميات التيغري والبلين والتيغرينيا التي قدمت مع الحفاظ على طابعها الأصيل حظيت بإعجاب واسع من زوار المهرجان. نظم فرع الإرشاد والتوجيه المعنوي بوزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الإعلام معرضاً للصور والمقتنيات ضمن فعاليات مهرجان إريتريا 2026، ويسلط المعرض الضوء على التراث النضالي لمرحلة الكفاح المسلح من خلال عرض أجهزة الاتصالات اللاسلكية المستخدمة منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى الاستغلال، والمعدات الطبية للوحدات الصحية والمجلات والكتب باللغتين التيغرينية والعربية، إضافة إلى النواة الأولى للآلات الموسيقية. وإلى جانب ذلك، يسلط المعرض الضوء على لوحات ورسومات فنية تجسد ملاحم الصمود في إيصال الإمدادات للوحدات العسكرية وبطولات تحقيق الاستغلال وحماية السيادة ومشاريع الحملة التنموية في البلاد. وأوضح الشاب متك اليماني عضو فرع الإرشاد والتوجيه المعنوي بوزارة الدفاع لوكالة الأنباء الإريترية إرينا أن المعروضات المادية جرى حفظها في أقسام وزارة الدفاع، بينما أعدت اللوحات الفنية بالتنسيق مع وزارة الإعلام. وأعرب الزوار عن إشادتهم بالمعرض لكونه يوثق النضالات من أجل الاستغلال وحمايته، داعين إلى توفير مقر دائم وآمن لحفظ هذه المقتنيات ونقلها للأجيال القادمة. أحيا أبناء جالية الإريترية المقيمون في السويد اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار إحياء عظيم لجهود جديدة في بناء الوطن خلال احتفال رسمي أقيم يوم 22 من يوليو في العاصمة السويدية ستوكهولم. وشهدت الاحتفالية حضورا واسعا لأعضاء جمعية قدامى طلاب مدرسة الثورة والمقاتلين السابقين إلى جانب عدد من الضيوف والمشاركين. وفي كلمة له خلال المناسبة، ألقى سفير إريتريا لدى جمهورية إيطاليا والسفير غير المقيم لدى السويد السيد فيزاسيون بيتروس كلمة تناولت الدلالات التاريخية لهذه المناسبة والمسيرة التي قطعتها المدرسة. من جانبه، وجه رئيس اللجنة التنسيقية للأعياد الوطنية في الدول الإسكندنافية سيد ألم تخلي قرقيش تهانيه وتحياته للمشاركين سواء عبر الحضور الفعلي أو المتابعين للبث المباشر، معربا عن تقديره لكافة الجهات والأفراد الذين ساهموا في إنشاء برنامج استرجاع الذكريات وفعاليات تأسيس مدرسة الثورة. وفي سياق الاحتفالية، عرضت بيانات توضيحية تناولت الجهود التاريخية التي بذلتها الجبهة الشعبية انطلاقا من إدراكها لضرورة تعزيز المعرفة، مما شكل ذلك الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، حيث تبنت مبادرة التعليم في خدمة الجماهير لتعميم التعليم النظامي ومحو الأمية. وأكدت الكلمة الصادرة خلال المناسبة بأن تأسيس مدرسة الثورة يحتل مكانة تاريخية بارزة في هذا المسار التعليمي والوطني. وتضمن البرنامج فقرات متنوعة تناولت تاريخ تأسيس مدرسة الثورة والتحديات والعقبات التي تم تجاوزها عبر مسيرتها، إلى جانب شهادات حية قدمها خريج المدرسة. كما شهد الاحتفال معرضا للصور الفوتوغرافية سلط الضوء على أنشطة الطلاب اليومية وأبرز المساهمات الجليلة للكوادر التعليمية والقائمين على إدارة المدرسة. دعا الممرض إبراهيم جيمع مسؤول مركز شيغالي الصحي بمديرية أصماط الأهالي إلى التجمع والاندماج في مراكز محددة، مؤكدا أن تضاريس المنطقة الوعرة وتبعثر القرى يشكلان عائقا كبيرا أمام تقديم الخدمات العامة بشكل عام والخدمات الصحية على وجه الخصوص.

خصوص. وضح المبرر جميعا افتتاح المركز في يوليو 2022، والذي يقدم خدماته لقرى حوتي وشقالي وأكوار وأصماطة وغشن وململتا، أسهم في تحقيق نتائج إيجابية، حيث ارتفعت نسبة الولادة داخل المرفق الصحية ب10.5%، ومتابعات ما قبل الولادة للحوامل ب17.7%، فضلا عن انخفاض معدل الإصابة بمرض الملاريا إلى ما دون الصفر بفضل وعي المجتمع، وارتفاع نسبة التغطية بالنظافة العامة لتصل إلى 85%. كما أشار الممرض جميع إلى أن تزويد المركز بالطاقة الشمسية بجهود مجتمعية أسهم في رفع نسبة تطعيم الأطفال دون سن الخامسة إلى 100%. ورغم هذه الإنجازات، شدد على ضرورة الإسراع في خطة دمج القرى المترامية الأطراف لضمان وصول الخدمات الصحية للجميع وتغطية المناطق المتبقية. احتفلت مدرسة أسمرة لصناعة الخزف في 23 يوليو بتخريج 19 متدربا، أنهوا تدريبا استمر عاما كاملا شامل الجانبين النظري والعملي في إطار جهود تطوير الكفاءات المهنية وتأهيل الموارد البشرية. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ رومائيل تخلي أن البرنامج التدريبي اعتمد على التدريب العملي إلى جانب الدراسة النظرية، مشيرا إلى أن المدرسة وبعد استئناف نشاطها وفق المنهج الذي أقرته وزارة التعليم عام 2010، وصلت تقديم برامجها التعليمية على مدار 3 أيام أسبوعيا ضمن فترتين دراسيتين، وتمكنت حتى الآن من تخريج 213 متدربا. وأكد ممثل الخريجين أهمية المهنة في تعزيز فرص العمل وتحسين الدخل، معربا عن التزام الخريجين بنقل المعارف والمهارات التي اكتسبوها إلى أقرانهم والمساهمة في نشر الخبرات المهنية داخل المجتمع. من جانبه، دعا مسؤول فرع المتابعة وضمان الجودة بوزارة التعليم السيد معشوق أبرتنسايه، دعا الخريجين إلى توظيف ما اكتسبوه من مهارات في حياتهم العملية والعمل على تطوير خبراتهم من خلال الممارسة المستمرة، مؤكدا أن التعليم والتدريب المهني يشكلان ركيزة أساسية في إعداد الكوادر المؤهلة لدعم مسيرة التنمية الوطنية. بشكل على فضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فقم عنه. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة بنسبة 10% و12.5% على السلع الواردة من 60 شريكا تجاريا منهم الاتحاد الأوروبي والصين، تزامنا مع انتهاء سريان الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة بنسبة 10%. وتعد هذه الخطوة أحدث مساعي البيت الأبيض لإعادة فرض رؤية ترامب بإعلان رسوم جمركية على جميع دول العالم تقريبا، بعد أن ألقت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الرسوم المتبادلة التي تراوحت بين 10% و50%، وفرضها ترامب العام الماضي بموجب قانون للطوارئ الوطنية في محاولة لتقليص العجز التجاري الأمريكي. وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن التكتل يعتبر الرسوم الجمركية الجديدة صدمة، وأن مبررات واشنطن لا معنى لها. أقرت اليونان خططا لشراء قبة درع أخيل الدفاعية المضادة للصواريخ والمسيرات والطائرات من إسرائيل لقاء مبلغ قدره 2.8 مليار يورو وفق ما أفاد به مصدر من وزارة الدفاع في أثينا. وتأتي الصفقة في إطار خطة إنفاق دفاعي ضخمة بقيمة 4.2 مليار يورو، تشمل أيضا طائرات النقل سي 390 ميلينيوم وطائرات هيرون غير المأهولة وصواريخ مروحيات أباتشي والمركبات المائية الشبح فيكتر وأنظمة سونار خاصة بالفرقاطات وفق وثيقة صادرة عن الوزارة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية. وقال مصدر في الوزارة أنه تمت الموافقة على شراء درع أخيل خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية والدفاع اليوناني برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس. وأفادت وثيقة الوزارة بأن متعهدي قطاع الدفاع في اليونان سيسهمون بمبلغ 700 مليون يورو في مشروع القبة. فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية من خلال منح خدمات أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر جوجل بلاي. وأوضحت المفوضية في بيانه أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو بسبب تفضيل جوجل لخدماتها مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر جوجل بلاي.
ومنحت المفوضية جوجل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تشييع جثمان الشهيد المناضل والوزير السابق سامري الرؤسون. جهود متواصلة للحفاظ على الآلات الموسيقية التراثية ونقلها إلى الأجيال الحديثة. الجالية الإريترية في السويد تحيي الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة. ترامب يفرض رسوم العمل القسرية على 60 شركة تجارية. اليونان تقر شراء منظومة دفاعية من إسرائيل مقابل 2.8 مليار يورو. الاتحاد الأوروبي يقرر جوجل مليار دولار لإنتهاء قانون الأسواق الرقمية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

كمت لمود كوشة زوبا عن سوا بثلاثة بهيرات ماميوقا استغيبا تركب بقامكوا بلين تقرأ كمون بهيرة تقرأ نيا مالت هذي دنبزي استفل عليه نبرتات أوشتو حاقوي فلو ننناتو أقلال تزغل أكال اللو أنا حجي بناتي بناي بهيرة تقرأ نيا أقلز نحنا بهيرة تقرأ نيا كمزنو ريزلنا بزاهدمو استفل عليه نبرت حزنا غريبنا لنا مالت كابناوتو محرس عت حزكا ናይ ሰብኣይ ዝበሃል ንብረት ብሙሉ ናይ እንዳመርዓውቲ ዝበሃል ንብረት ካ ብሙሉ ኣብኡ ተዳልዩ ኣቐሚጥና ኣለና ማለት እዩ። ሎሚ ዓመት ከም ፍሉይ ዝተፈላለየ ዓይነት ንብረት ሒዝና መፅና ኣለና፣ ከም መሳርሒ ኩናት፣ ጎዞሞ፣ ጉራደ ከም ሰለስተ ኣርባዕተ ወለዶ ዝገበረ ንባዕሉ በትሪ ናይ ሰለስተ ወለዶ ዘለዋ በትሪ እውን ክሳብ ከምዚ ንብረት እቲ ዝጠፍእ ዘሎ ንብረት ብሓፈሻ ኣብ ዞባና ሒዝና መፅና ከም ዘለና

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان، نحييكم من هنا من أرض المعارض الإكسبو حيث تقام مهرجاناتنا السنوية. نحن معكم اليوم وتغطية خاصة بمناسبة مهرجان إريتريا لعام 2026. كما نعلم جميعا مهرجان إريتريا دائما يضم العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والتراثية وأيضا الاجتماعية التي تعكس هويتنا وثقافتنا الإريترية. نحن معكم وجولة وتغطية خاصة بهذه المناسبة، سنقدم لكم القليل مما يقدمه هذا المهرجان لأن هذا المهرجان كبير وواسع جدا ولا يمكن تغطيته في خلال دقائق، فلهذا سنحاول أن نريكم المحتوى الأساسي لهذا المهرجان، مهرجان هذا العام، مهرجان عام 2026. وقتا ممتعا نتمناه لكم مع حلقتنا اليوم.

ما شاء الله السنة الأغاليم يمكن ما بقدر أسرد وأدي كل إغليم حقه، لكن أقدر أقول بعض المقتطفات أو بعض الأشياء اللي أنا قاعد أشوفها غطى المهرجان أو المعرض عندنا جانب السياحي والزراعة والتعدين. والله أقول جميل شامل على الزراعة.

اللي هو شعارنا القاش بركة سلة غذاء الوطن إن شاء الله، وفيما بعد ربما سلة غذاء العالم نتمنى ذلك. برضو ماخذين من جزء من المناطق الأثرية اللي هي عندنا مناطق أغوردات وغيرها، والزراعة

0: ماي هزبناك.
1: واللفتة الحلوة والبارعة والهدف منا أساساً بنتمناه أو بكل بنترجاه كنا اللي هي زيارة الأطفال، الأسر كلهم بيكون معاهم أبنائهم، واللفتة حلوة، الرسالة بنوصلها للطفل مع الشيء اللي أخذه في المدرسة، مع المحتوى اللي عنده من البيت أو من المعلومات اللي بلقاها من الأسرة أو من المجتمع، بيجي يلقى الأشياء بالصورة قدامه، بيحكوها ليه ناس من نفس المكان تقريباً. شيء جميل جداً، أكثر حاجة يعني عجبتني إنه اللي هي زيارة الأطفال، وفي بعض الأطفال كمان بيسألوا أسئلة ما شاء الله عليهم، يعني ربنا يحفظهم ويخليهم.

والله كثير، وإن كان المهرجان السنة غير من الزمن بتاعه، زمان كالمعتاد بيكون في شهر 8 اللي هو بياخد فترة كاملة بتقدر تتحصل على العديد من المنتجات الزراعية. السنة جاء الزمن قبل ما كالعادة، يعني قبل الزمن المعتاد عليه، فبيكون في أشياء قبل ما تنضج أو قبل ما نتحصل عليها وصلنا. لكن بالرغم من هذا كله يعني الحمد لله بشوف المهرجان إنه مغطي جناح كبير، مغطي أشياء عظيمة وأشياء مفيدة. ده بيوري إنه صمودنا، بيوري إنه مقدراتنا، تحدينا لكل الظروف، لكل الأشياء إن شاء الله يعني.

والله إن كان الفائدة أو الهدف كبير ما بقدر أعممه عام، لكن بقدر أقول واحد الزيارة في حد ذاتها أو الوفود اللي جاية بتعتبر سياحة. نحن من خلال هذه الساحة بنفرد كل ما عندنا من أشياء الناس بتتعرف عليها، بدل ما تكون بالحديث أو في الخيال يمكن تكون شيء مرئي ملموس محسوس. واحد الشيء الثاني تبادل خبرات بالنسبة للأقاليم وبالنسبة للوافدين من برا وبالنسبة للعالم، حتى الناس اللي بتشاهد أو الناس اللي بتقرأ، لأنه يعني بيكون مرئي ومقروء إذا كان بالجريدة أو إذا كان بالإعلام. ربنا يديكم العافية، الصحة والعافية، يعني ما مقصرين، مغطين الكامل إن شاء الله. فبنلقى الشيء الثالث برضو حتى نحنا بتكون في تبادل خبرات ما بين إقليم وإقليم، بيكون في تفاكر، بيكون في تنافس، بيكون في خلق روح معنوية أو دافع قوي للتحدي وللصمود ولإبراز المقدرات والكفاءات بين إقليم، من إقليم لإقليم، وحتى أحياناً في داخل الإقليم ذاته كل جناح بيقوم يحاول يفرد مقدراته أو يبذل جهده عشان ما يطلع أكثر أو أعظم أو أجمل شيء عنده يعني.

محتوانا يعني ككل سنة نحن نأتي بالموارد البحرية، الموارد الطبيعية البحرية. لدينا أشياء يعني تراثي توجد فقط في الجنوب البحر الأحمر، ومعظم ما جئنا به أخرج داخل البحر. وعندنا أسماك ومرجان البحر، ونريد أن نري أن أهمية مرجان البحر في وجود الأسماك في البحر، ولذلك لدينا عدد كبير من مرجان البحر.

ايوه لدينا تطور في السنه هذه. السنه هذه اضفنا الموارد الطبيعيه من الارض، يعني موارد كالاشجار التمر واشجار العكات واشجار جابا. وعندنا يعني كل سنه كنا ناتي بموارد البحريه فقط، السنه هذه اضفنا موارد ليست من البحر، لاننا ايضا لدينا مزارع واماكن تزرع فيها اشياء كالتي قلتها قبل قليل. يعني

في رأيي أهمية المهرجان يعني لديه أهمية كبيرة. أولاً هذه فرصة لترى موارد الأقاليم الأخرى وتتعرف مع أناس كثر ويكون لديك انتماء، يعني تشعر بشعور من الانتماء الوطني والفخر. يعني المهرجان هذا لديه أشياء يعني أهداف كثيرة، ونحن نفرح كل سنة ونأتي بمسافة 700 كيلومتر حتى نكون يعني حتى نكون مع المهرجان، يعني حتى نكون داخل المهرجان يعني.

0: عمتي.
1: تمام. اولا الشعب الاريتري لدينا نحن بحر طويل، وبحرنا بحر ثري بكل معنى الكلمه، لكن معظم الناس لا تعرف. مثلا الاسماك تؤكل في المكان يعني اللي فيها بحار، يعني في شمال البحر الاحمر وجنوب البحر الاحمر. واما الاماكن الثانيه ليس لديهم وعي عن الموارد البحريه الموجوده في اريتريا، و ليس لديهم وعي عن مدى ثروه البحر الاحمر. لذلك نحن ناتي كل سنه حتى نري كم ان البحر الاحمر ثري جدا.

اما جنوب زوبا هي اي دودا هي اي قري لحال حديل لهنا له ولتيا ادرتيا بسو قبرك رايشت اول حيا اكا دفيساتين حالا شيخ كي كون ابول جديا دفيه رغيتين حرايشت بهنهنا له هم اكن ركيكو رايشت بهنهنا له شيخ كي كون ابول جديا عمره له رايشت دغيتك شعر اللي هنا اميه سيله كبشني هنا تحر اول حر غدا ديوايا كحر ديوايا كحر ولي تمنى حرا تمنى عين حرا كبشني هنا اما حراغنا نانو احفزينا نم اما حر يلا ينكو تطوير يميت لله معيتنا تورا لله على ما حر كسا هي امه نفعت دك هساك ومن حكمنا مري اكا الاك يخدمينيكا اميكو بياني ديوا كسه واقتارها ديوا اميكو كبك هيشاناكا امهي نفعت دي اكا هساكا دوند حرياني اما حر هدا عبه ليل شرح كبشني هلاني ملامتيا حرم منجي يعني بارو دورا انا نميد عبكو منجو حر ما شاء الله كني حرم منجي يعني ميد عبكو ليل حمبوبا من عين حمبوبا اميتي تاني ومن عين حمبوبة تميت الدليل ديدالا منجيتان برضو ديدالا ديتا ديدالا دنبتا حيا ليلا منجيتان اما قد ديدالا دعبا بسكا دعبا بسكا كبشني هناني بسكا كي ديدالا هنا فع تي الدبان حول اي موعو كلم يشريح برنامج كبشني هناني مفرة جنوب زوبالي اوروبا الو اول تاريخيا دير مدداكو نمت نبوب نيرالتو يانو سوغوسي الىو تام فنا نبره نحفزه كبتن هنا نيلو كبشن هنا ني ما تمنع عينتكم الىوكو كبشن هنا ني ادو حل حد هنا ني عتيره اول حين هنا ني بشي تول حين هنا ني عديلوك عديلوك تيتم ليلو حين هنا ني ادو حينه تمن ثمانه الهي عينك بشينه نه

بكاكو وطنتي تطويرا درجه ليانم ايلا نكرعتم ايلا بانانم ايلا بنو يدم يشرحم يدعبكو تمج مهرجاني هدف تتيكي

اختي نحن اولا يعني جبنا على رسمنا على اربع درجات. اول الحيوانات البريه بالموديل جبناها، بعدين الخلفيه اتحدث بكل الثروات التاريخيه والثروات البحريه والاثار كلها موجوده بخلفيه المعرض يعني. وثانية الإنتاج الموجود في الإقليم قربنا على المعرض يعني. والرابعة جبنا عن طريق الفيديو قربنا على المعرض الثورات في من ناحية يعني البحرية الزراعية وكلها تاريخية والعادات والتقاليد كلها بالفيديو يعني، قربنا للشعب الذي يشاهد هذه المعرض يعني. ايوه نحن يعني نبدا دربنا المعرض ونشوف الراي يعني المشاهدين. فالحمد لله يعني عندنا اختلاف فعلا من كل الاقاليم، لانه عندنا اختلاف بايش؟ كل الثورات الموجوده في اقليم شمال البحر ليس موجوده في الاقاليم الثاني، اختلاف شديد يعني. الحيوانات البريه زي ما شايف الحمار الوحش والنعامة والغزال واسمع عندولا والسلحفاء، وحتى السلحفاء هذا يعني في العالم إنتاجها يعني ليس يعني يقلل قاعد. فنحن لكن حتى الصيادين كعادتهم يحافظوا عن الثورات البرية والبحرية في عاداتهم، ليس يعني بالش اسمه. فالسلحفاء بالأكثر في ناحية البحر الأحمر أكثر العدد في جزء الدهلق الآن. فنحن اعتبرنا على هذه المشارة في المعرض حقنا الرمز حقنا السلحفاة هي. وفي اختلافنا برضو تعتبر إقليم شمال البحر الأحمر السياحة والأمن يعني معتبرة على السياحة هي أكثر، لأنه إيه بلد تاريخ يعني أبدأ يعني. مثلا إقليم شمال البحر الأحمر أطول إقليم في وثاني أكبر إقليم، أطول إقليم وثاني يعني بالمساحة والثانية، فعندها أكثر من 11 مديرية وواحدة مينا كبيرة يعني، أيوة، ومطار كبير، وعندها يعني 10 مراسي يعني. فهذه الطريقة اختلاف شديد عندنا مع المديرية مع الأقاليم الثانية يعني.

0: الزراعة يعني عندنا مختلفة الزراعة هنا الآن، زراعة التمر يعني في مختلف البلدان يعني. أبدأ من قارورة إلى مديرية فرو، من مديرية قارورة إلى مديرية فرو عندنا الزراعة، زراعة التمر يعني. يعني الآن قربنا قاعد على المعرض يعني، اختلاف يعني الطعم والحجم كله عندها يعني، بالذات بالإقليم بالمديريات يعني. لكن إنتاج ما شاء الله ينتج بإنتاج هائل يعني.
1: مشاهدينا الكرام، كنا معكم من هنا من أرض المعرض الإكسبو، حيث يقام مهرجان إريتريا لعام 2026. حاولنا أن نقدم لكم القليل من العروض الكثيرة التي تقدم هنا بمناسبة هذا المهرجان، تلك العروض التي تعكس الهوية والوحدة والوئام الذي يعيش فيه الشعب الإريتري. وكما ترون هنا من خلفي، الزوار يصلون إلى هنا لمتابعة مهرجان إريتريا لعام 2026 عن قرب وعن كسب. وبهذه المناسبة ندعو الجميع لزيارة أرض المعرض الإكسبو ومتابعة هذا المهرجان، مهرجان عام 2026. إلى جديد اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقات المقبلة. تقبلوا تحياتي سعاد صالح، وتحيات المصور داويد قبر أب، وأيضا تحيات المنتج اسم مدهني زكارياس. إلى اللقاء.